وما أسألكم عليه من أجر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في

0: الأرض متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس

فاسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

وأن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال

فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان

لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين

عندما خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب

الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

بي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم

ونسونا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا به

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله

والرمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

وقدرناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت

ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي

كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شهر

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمن

فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم

لكل نفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما

طائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن

تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

بكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم

مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.

لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس أسماء الله الحسنى. الاسم اليوم اسم الهادي، والله سبحانه وتعالى خلق ثم هدى، شققنا الطريق ثم وضعنا الشاخصات، صنعنا الآلة وأصدرنا كتيب التعليمات. الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم نوره. كلمة الهادي مأخوذة من فعل هدى، والهادي اسم فاعل. ما معنى هدى؟ الحقيقة ربنا عز وجل يقول: والله يدعو إلى دار السلام، يعني خلقت ليسعدك، لا سعادة تنقطع عند الموت، ليسعدك إلى الأبد. وما الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة الأبدية. إذن والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط هو الطريق. الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار، فمن شاء الهدى هداه إلى صراط يؤدي إلى دار السلام. خلقت لدار السلام، دار السلام هي الجنة. خلقت لدار السلام وأنت مخير، فإذا اخترت دار السلام هداك الله إلى الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى دار السلام. آية دقيقة جدا. لا تظنوا كما يقول بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعذبهم، لا تظنوا أن هذه المصائب عشوائية، هذه المصائب مقررة من قبل الله عز وجل لإلجاء العباد إلى بابه. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى الهداية؟ الهداية الإمالة، هداه أي أماله، أي وجهه نحو الحق. فالهداية في اللغة معناها الإمالة، وتسمى الهدية هدية لأنه من شأنها أن تميل قلب المهدي إليه. الإمام أحد الأئمة الجنيد قال: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي مل بقلوبنا إليك، وأقم هممنا بين يديك، وكن دليلنا منك عليك. معنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي أمل قلوبنا إليك. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان مخير، ومعنى مخير أمامه عدة خيارات: إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. من هو الداعية؟ هو الذي يقنعك بأن تتجه إلى طريق الحق. عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقناع، وعن طريق الدليل، وعن طريق التبيين، وعن طريق التوضيح. فربنا عز وجل هو الهادي. الآن

طريقة من الطرق يهتدي بها الإنسان، بادئ ذي بدأ، الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إليه عن طريق الخلق الكون. هو قوي وفي الكون

السنة مظهر لأسماء الله كلها الحسنى ولصفاته الفضلة. فإذا أردت أن تفكر في الكون وصلت إلى الله، إنه صنعته، منه تصل إلى الصانع، إنه خلقه، منه تصل إلى الخالق، إنه كونه، منه تصل إلى المكون، إنه تنظيمه، منه تصل إلى المنظم. به ترى العلم، به ترى الحكمة، به ترى القدرة، به ترى اللطف، به ترى العطف، به ترى الرحمة، به ترى الخبرة. كل ما في الكون يدل على الله عز وجل. لكن الكون أحياناً تنظر إلى وردة فكأن الله سبحانه وتعالى تجلى عليها باسم الجميل، فإذا رأيت البحر هائجاً تجلى الله عز وجل على البحر باسم الجبار. تارة ترى اسم الجبار، تارة ترى اسم القهار، تارة ترى اسم العليم، تارة ترى اسم الحكيم، تارة ترى اسم المنتقم، تارة ترى اسم العلي الكبير. فكل مظهر في الكون يدل على اسم من أسمائه أو على كل أسمائه. فكيف هدانا الله؟ الله قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فإذا أردت أن تهتدي إلى الله فحسبك الكون، وقد قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة، حسبكم الكون معجزة. هذا أول باب. بس أقول لكم أن باب الكون أوسع أبواب الهدى وأقرب طرق الهدى، أوسع أبوابه وأقصر طرقه، لأن الكون يضعك وجهاً لوجه أمام قدرة الله وأمام عظمته وأمام حكمته وأمام رحمته وأمام علمه وأمام خبرته. فالله سبحانه وتعالى هداك بخلقه، إذن الهادي اسم من أسماء أفعاله، الهادي اسم من أسماء أفعاله. طيب أنت ممكن تتأمل آلة تقول المهندس خبرته رفيعة المستوى، تقول هذه الألوان التي أعطاها للآلة لطيفة فيها ذوق رفيع، تكتشف علمه وتكتشف ذوقه وتكتشف حكمته. لكن أحياناً في مع الآلة نشرة. الآن ربنا عز وجل يهدي الإنسان لا بخلقه فحسب بل بكلامه. قال لك إن الله سميع بصير، إن الله علام الغيوب، إن الله على كل شيء قدير، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور ودود وهو الغفور الودود. الآن بكلامه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن تقوم السماء بأمره، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أول بند من بنود الهدى خلقه، فالهادي اسم من أسماء أفعاله. البند الثاني أن الهادي اسم من أسماء ذاته، لأنه المتكلم، الله متكلم والقرآن كلامه. أحياناً تنظر لشيء رائع، أحياناً يقول لك صانع الشيء هذه صنعتها لكذا وهذه لكذا، وهذه المادة الأولية من أعلى مستوى، وهذه الآلة لأجل كذا. الآن أعطاك تعليمات من عنده مباشرة. فالله سبحانه وتعالى يهدي بكلامه. إذن الهادي اسم من أسماء ذاته. إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله، فإذا هداك بكلامه فالهادي اسم من أسماء ذاته.

اقرأ القرآن، القرآن بيّن لك أصل الخليقة، حقيقة الحياة الدنيا، ما بعد الدنيا، بيّن لك أسماء الله عز وجل، بيّن لك صفاته، بيّن لك أنبياءه السابقين واللاحقين، بيّن لك حكمة الوجود، أمرك بالصلاة في القرآن، أمرك بالصوم، بالزكاة، بالحج. الصلاة بيّن لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الله هداك بكلامه. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فالقرآن باب إلى الله عز وجل، الكون باب، لكن الكون لغة عالمية، يعني المسلم غير المسلم، العربي غير العربي، أفريقي، صيني، أمريكي، أوروبي، من أي مكان. الشمس ساطعة، النجوم زاهرة، الكواكب متألقة، الماء عذب زلال، من جعله عذباً بعد أن كان ملحاً أجاجاً. الكون يقرأه كل إنسان، لكن القرآن يقرأه العربي. على كل، إذا تعمق الإنسان في معرفة الله عز وجل تعلم العربية حباً بالله عز وجل. وقد تجد من بين الشعوب غير العربية شعوباً أتقنوا اللغة العربية لا لشيء إلا بحبهم لله عز وجل. كيف أنك اليوم إذا أردت أن تأخذ شهادة عليا من بلد أجنبي بادئ ذي بدء تتعلم لغة هذا البلد؟ لك سنتين لغة، يعني طالب من طلابي له بعثة، نال بعثة إلى تشيكوسلوفاكيا، قال لي سنتين تعلمت لغتهم من أجل شهادة دنيوية، من أجل حياة محدودة تعلمت لغة هؤلاء كي تتعلم علمهم. فلذلك إذا عرفت الله عز وجل ورأيت أن كلامه شيء ثمين جداً، لذلك لو كنت غير عربي تجد نفسك مسوقاً إلى تعلم اللغة العربية. والإخوة الأكارم الأفارقة مثلاً، الأتراك الذين وفدوا إلى هذه البلدة الطيبة لتعلم أمور الدين، تراهم يتقنون اللغة العربية، بل إنهم ينزعجون انزعاجاً شديداً لو تكلمنا بكلمة واحدة في الدرس عامية، لا يفهمون إلا اللغة الفصحى. إذن إذا بلغ حبك لله عز وجل حداً معيناً ترى نفسك مسوقاً إلى تعلم اللغة العربية. إذن القرآن باب آخر من أبواب الهدى. الكون هداك بخلقه، والقرآن هداك بكلامه. لكن لا تنسوا أن الله عز وجل جعل الكون كله في كفة، وجعل القرآن كله في كفة. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، لأنهما يدلان عليه، لأنهما يشيران إليه، لأنهما يظهران أسماءه الحسنى. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب هدى بياني، والكون هدى استدلالي. ممكن الكون هدى استدلالي والقرآن هدى بياني. أنت لاحظ نفسك، أحياناً تشتري آلة من دون تعليمات نشرة، تنظر إليها، تدقق، تستنبط، تحرك بعض أزرارها، تشغلها، تحرك هذا المفتاح انقطع التيار، تحرك هذا المفتاح على الصوت إذن هي للصوت، تحرك هذا المفتاح صفى الصوت هي للتصفية، تكتشف أنت خصائصها بالتأمل والملاحظة. لكن إذا رأيت معها نشرة باللغة العربية تقرأها، مفتاح رقم واحد للصوت، اثنين للتصفية، تطابق. يمكن أن تتأمل في هذه الآلة فتصل إلى بعض خصائصها، لكنك إذا قرأت التعليمات التي أصدرها الصانع تصل إلى خصائصها الكاملة.

عاجلة. الآن في ميزة، أنت من طريق التأمل تصل إلى أشياء كثيرة جداً، لكن ما كل شيء تصل إليه من خلال الكون. الكون يدل على وجود الله، شيء جميل، يدل على عظمته، على أسمائه، لكن الكون لا يدلك على الصلاة. مهما تأملت في الكون، أين الصلاة؟ أين خمس صلوات؟ أين الفرائض؟ أين السنن؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين الصيام؟ أين غض البصر؟ هذه لا بد من منهج أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من اكتفى بالكون فقد أخذ شطر الدين، لكن لا بد من أن تأخذ، من أن تهتدي بالكون، ومن أن تهتدي بالقرآن. القرآن فيه أحكام، القرآن فيه أوامر، القرآن فيه نواهي، القرآن فيه منهج، القرآن فيه أخبار السابقين، القرآن فيه أخبار اللاحقين، القرآن فيه بيان للمستقبل البعيد، القرآن فيه بيان ذات الله عز وجل. يعني ليس الكون وحده يكفي، لا بد من أن يتكامل الكون مع القرآن. دخلت إلى بناء، إلى جامعة، تأملت في قاعاتها الفسيحة، تأملت في قاعات المحاضرات الكبيرة، تأملت في حدائقها الرائعة، تأملت في بيوت طلابها، تأملت في مخبرها، تأملت في مسرحها، تأملت في مكتبتها، والله أخذك العجب العجاب. لكن مهما تأملت في هذه الجامعة وفي أقواصها وقاعات محاضراتها، مهما تأملت في بيوت الطلاب فيها، في حدائقها، في مكتبتها، لا يمكن أن تصل إلى نظامها الداخلي، لا يمكن أن تصل إلى طريقة النجاح والرسوب، لا يمكن أن تصل إلى أسماء الأساتذة. تأمل في الجدران، من هم مدرسو هذه الجامعة؟ لا بد من كتاب تقرأه في الكليات، أقسام الكليات، رؤساء الأقسام، عمداء الكليات، أسماء الأساتذة، اختصاصاتهم، ميزاتهم، موقع كل كلية، نظامها الداخلي، طريقة النجاح، طريقة الرسوب، طريقة الانتقال، طريقة الدرجات، مقبول، امتياز، شرف، جيد، جيد جداً. هذا شيء لا بد من أن تقرأه في النظام الداخلي. أنا أقول هذا الكلام لأريد منه أنك إذا فكرت في الكون عرفت عظمة الله عز وجل. أما إذا أردت أن تعرف منهجه لا بد من قراءة القرآن، والقرآن في أساسه موجز، فيه كليات الدين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فشرحه وبينه. أتمنى على الله عز وجل أن أكون وضعت يدي على نقطة دقيقة جداً. يعني إذا فكرت في الكون عرفت أن لهذا الكون خالقاً عظيماً، كبيراً، عليماً، قديراً، حكيماً، لطيفاً، إلى آخره. لكنك إذا أردت أن تعبده، إذا أردت أن تتقرب إليه، إذا أردت أن يحبك، ماذا تفعل؟ أنت الآن بحاجة إلى تعليمات من قبل الخالق، يقول لك صم، صم شهر رمضان، أدي زكاة مالك، غض بصرك، أحسن إلى أخيك، أعف عنه. أنت الآن بحاجة لتعليمات هذا الخالق. أنت بعقلك ومن خلال الكون آمنت بالخالق، أنت بعقلك عن طريق الكون آمنت بالخالق، لكنك إذا أردت أن تعرف منهج الخالق، أمره ونهيه، أخباره، ماذا يريد منك، لماذا خلقت، لا بد من أن تقرأ كتابه. أذكركم مرة ثانية بمثال الجامعة. دخلت إلى الجامعة، أطلعوك على قاعات المحاضرات، على بيوت الطلاب، على الحدائق الغناء، على الملاعب، على المكتبة الضخمة، أعجبت بها. طيب مهما تأملت في هذه الجامعة، هل تعرف هذه الجامعة كم كلية فيها؟ ما بتعرف. هل تعرف نظام النجاح فيها؟ ما بتعرف.

هل تعرف من هم المدرسون؟ ما بتعرف. ما أسماء الكتب المقررة؟ ما بتعرف. إذن الكون يدلك على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى، والقرآن يدلك على منهجه. يعني إذا أردت أن تؤمن به ففكر في الكون، وإذا أردت أن تعبده فاقرأ القرآن. بالكون تعرفه وبالقرآن تعبده. نقطة واضحة، يعني لا يغني أحدهما عن الآخر. أنت إذا قرأت القرآن ولم تفكر في الواحد الديان كأنك ما قرأت القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يأمرك أن تفكر، القرآن يأمرك أن تفكر. فإذا لم تفكر فقد عطلت آيات التفكير في القرآن. إذا لم تفكر، إذا فكرت في الأكوان ولم تقرأ القرآن عرفت الصانع. طيب كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ أين أمره؟ ما عباداته؟ ماذا يريد منك؟ لا تعرف ذلك. إذن هو هداك بالكون، فالهادي اسم من أسماء أفعاله، وهداك بالقرآن فالهادي اسم من أسماء ذاته، لأن الله متكلم، هداك بكلامه. الآن بعد أن خلق الكون والكون دلك عليه وأنزل القرآن والقرآن بيّن لك منهجه وأمره ونهيه، الآن في حوادث، في تصرفات، في شيء يحدث، أمطار تنهمر، سماء تمطر، سماء لا تمطر، تأتي موجة صقيع، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، تلاقي محصول حقه 1,000,000,000 بثلاث دقائق بينتهي الصقيع، ونعوذ بالله من الصقيع. في أفعال له، في صقيع، في رياح عاتية، في أعاصير، في فيضانات، في زلازل، في براكين، في أمراض وبيلة، في قهر، في فقر، هذه أفعاله. خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه، الآن أفعاله تدل عليه. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. يعني لو فرضنا طالب ضرب رفيقه، فلما خرج من أمام المعلم ضربه المعلم، المرة الثانية ما ضربه، ما ضرب رفيقه، المعلم ما ضربه، المرة الثالثة ضرب رفيقه فالمعلم ضربه، المعلم ساكت. ألا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم له كلما ضرب رفيقه أن المعلم لا يرضيه أن يضرب الطالب رفيقه؟ الآن علمك لا بكلامه ولا بخلقه، علمك بفعله. منع زكاة ماله فتلف ماله بقدر زكاة ماله، هذا تعليم. استطلت في أعراض الناس فالناس استطالوا في عرضك، هذه بتلك. تكبرت فأهانك الله، تواضعت فرفعك الله، أنفقت فعوض الله عليك، بخلت فأتلف الله مالك، غضضت بصرك عن محارم الله أسعدك الله في بيتك، أطلقت بصرك أشقاق في بيتك، كنت مع الناس صادقاً وثق الناس بك، كذبت عليهم فضحك. هلأ دعك من كتاب الله ودعك من خلق الله، تعال إلى أفعال الله. أفعال الله وحدها تعلمك. مرة ثانية، المعلم ساكت ما تكلم ولا كلمة، حينما رآك وكزت رفيقك وأنت خارج إلى الباحة ضربك على رأسك. في الساعة الثانية ما وكسته ما ضربك، في الساعة الثالثة وكسته فضربك، والمعلم ساكت، سكوته كافي، فعله يعلم، أليس كذلك؟ طبعاً على هذه الفكرة آلاف القصص. أفعال الله وحدها تعلمك.

خلقه يعلمك، وكلامه يعلمك، وأفعاله تعلمك. ربنا عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الذي غش الناس لماذا صودرت أملاكه؟ دليل. هذا الذي نصحهم لماذا نمى الله ماله؟ هذا الذي أكرمهم لماذا الناس أكرموه؟ هذا الذي أعطاهم لماذا الله أعطاه؟ إذن هو الهادي بخلقه، والهادي بكلامه، والهادي بأفعاله. هي قامت ثلاثة: هداك بخلقه، وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله. ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال. صليت الصبح في جماعة، شعرت طول النهار أن كلامك سديد، وأن عقلك رشيد، وأن أحوالك عالية، وأن قلبك عامر، وأن الناس قد هابوك، وأن الأمور ميسرة. في اليوم التالي ما صليت الصبح، فاتتك صلاة الفجر. أول مشكلة بالطريق، الثاني بالمحل، الثالثة جاءك موظف فطاول عليك، الرابعة ذهبت إلى فلان فلم تجده، الخامسة الله معك. الآن علمك الأفعال: يوم صليت الفجر في جماعة فأنت في حفظ الله وفي ذمته، فلما فاتتك صلاة الفجر نبعت لك المشاكل في الطريق وفي العمل وفي البيت. تعليم هذا، الله يهديك، يهديك إليه بأفعاله. الآن تصدقت، جاءتك دفعة لم تكن بالحسبان، سألك إنسان سؤال أعطيته وأنت مضطر للمال، فتح الله عليك رزقاً. قال لي أخ، قال لي: اتصلت بي أختي صباحاً، قالت لي أريد 5000 ليرة. قال لي: والله ما معي المبلغ، بس في ضيق شديد، يعني في علي دفعات كبيرة. فنشأ صراع في نفسه، صراع في نفسه، ثم غلب نفسه وذهب إلى بيت أخته وأعطاها المبلغ. قال لي: جئت إلى السوق، له دكان في البزورية، جاءني شخص قال لي: أريد هذه السلعة. قلت له: والله ليس عندي هذه السلعة. قال: أين توجد؟ قلت: في المعمل الفلاني. قال: دلني عليه. فذهبت إليه ودللته عليه وعدت إلى محل. مساء يأتيني صاحب المعمل وقد أعطاني مبلغاً من المال. طبعاً هذا إذا كان حسب عزبون في شبهة، أما إذا أعطاه من ربحه ما في شيء. قال لي: ضعف ما أنفقته على أختي، ضعف صراحةً. ما في واحد من الحاضرين إلا وهكذا عمله الله عز وجل. أنفق بلالاً أنفق عليك، أنفق بلالاً ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً، أنفق أنفق عليك. علمك الله عز وجل، الله عم يعلمك باستمرار. لذلك لما ربنا عز وجل قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمك بأفعاله. لكن الإنسان حينما يفهم على ربه يا الله، حينما يفهم عليه، حينما تنعقد صلة مباشرة، إدراك مباشر، هذه لتلك وهذه لتلك، شخص له استقامته وله انضباطه وله ورعه، سافر أول مطار زلت قدمه فأطلق بصره، وصل لبلد آخر ركب تاكسي أعطاه العملة، أخذه سائق التاكسي إلى المخفر، العملة مزورة. قال لي: أنا مدعو لمؤتمر من أعلى درجة، إذا به في هيك قفص اتهام. أعوذ بالله. قال لي: والله دمعت عيني كأنني عاتبت ربي. قال: وقع في قلبي: لماذا أطلقت بصرك يا عبدي؟ بالأفعال عملك. إذن الهادي اسم من أسماء أفعاله، الهادي بالخلق اسم من أسماء أفعاله، والهادي بالقرآن اسم من أسماء ذاته، والهادي بأفعاله اسم من أسماء أفعاله. الآن صممك تصميم، صممك تصميم. هلأ في بعض المحلات التجارية على البضاعة في سعر،
هالسعر

في مادة إذا أخرجت هذه البضاعة دون أن تدفع ثمنها وأنت خارج تحت قوس معين يصدر صوت كبير، أما إذا دفعت ثمنها الموظف يعطل هذه المادة بمادة أخرى. فلو واحد رأى شيئاً قليل الحجم غالي الثمن وضعه في جيبه ولم ينتبه وخرج من هذا المحل، هذا القوس الذي يخرج منه يصدر صوتاً مزعجاً كأنه يقول هذا سارق خذوه. يعني هذه البضاعة مصممة تصميم أنك إذا أخذتها من دون دفع ثمنها تصيح بك. هذا إنسان سوى هيك. الله سبحانه وتعالى صمم لك نفس إذا أسأت تحس بضيق، بتسميه وخز ضمير سميه، بتسميه كآبة سميه، بتسميه ضيق سميه، ضيق كآبة وخز ضمير ضجر، ضاقت علي الأرض بما رحبت، مظبوط متضايق طبعا، لأن فطرتك عالية وأنت حينما أسأت خرجت عن قانون فطرتك. هي كمان علمك بالفطرة، علمك بخلقه وعلمك بكلامه وعلمك بأفعاله، والآن علمك بالفطرة والدليل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني إذا فجرت تعرف أنها فجرت، وإذا اتقت ترتاح. هلا كل واحد منكم وأنا لا أبالغ يحس براحة نفسية لأنه مطيع لله لا تقدر بثمن. بس كيف يعرف ذلك؟ لو أنه زلت قدمه لا سمح الله، لو أنه أطلق بصره، لو أنه فاته فرض صلاة، لو أنه كذب في كلمة، لو أنه اغتاب، لشعر كأنه سقط من السماء للأرض. يشعر بالضيق، يحس بالحجاب، يحس أن الله أبعده، أن الله لعنه، أن الله ما قبله. هذا تعليم رقم أربعة. بماذا؟ بالفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفاً. إقامة وجهك للدين حنيفاً هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما بترتاح إلا إذا عرفت الله، لأنك إذا عرفته آويت إلى ركن وثيق. لا شوف، إذا كان موظف بدائرة من الدرجة الخامسة على أساس ثانوية، لكن المدير العام بيكون صهره زوج أخته، بتلاقي هالموظف له وضع خاص مطمئن، بيحس بأمن عجيب بهالدائرة، لا يخشى لا من رئيسه المباشر ولا من أعلى من رئيسه ولا المدير المعاون، كلهم مربوطين بالفؤاني، الفؤاني من طرفه مثلاً يعني. فهذا إنسان مع إنسان بحس بالأمن. فإذا كنت مع الله، إذا كنت مع الله من عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ علمك بالفطرة. الإنسان متى يرتاح؟ إذا أوى إلى الله، إذا شعر أن الله يحبه، إذا شعر أنه بعين الله، إذا شعر أنه بحفظ الله، إذا شعر أنه يحب الخلق إكراماً لله، إذا نام مساءً ولم يؤذي مخلوقاً، ما تعلق حق برقبته، ما بنى مجده على أنقاض الناس، ما بنى ثروته على فقر الناس، ما بنى أمنه على خوف الناس، ما بنى حياته على موت الناس، كان معطاءً، كان خيراً. إذاً أنت لك فطرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الفطرة. فألهمها فجورها وتقواها. إذا فجرت تعرف. والله أخ هيك تبعني شاب كريم سألني سؤال، هو حينما فعل هذا الشيء يعني جاء بمبررات غير صحيحة، حينما عاد إلى بلده قال لي والله ما عجبتني هذه المبررات، كأنني رسبت في امتحان الله عز وجل، ما حدا علمه ولا سأل أحد، بس هو أدرك. إذن الله عز وجل هداك بخلقه، وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله، وهداك بالفطرة. طيب. الله عز وجل له أساليب كثيرة في الهدى.

أيام يهديك بالإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هذا وحي إلهام، يقول لك الله ألهمني سافر، الله ألهمني هالصفقة ما أشتريها، الله ألهمني فلان ما شاركه، الله ألهمني هالبيت ما أشتريه. ما عنده دليل، إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني مرة في أحد أيام الأعياد عندي فراغ، ونويت أن أذهب لأزور صديقي في غربي دمشق، وجدت نفسي أنساق للبيت مرة ثانية. ما في سبب ولا في داعي ولا في مبرر. وصلت إلى البيت فإذا رجل يأتيني من مكان بعيد من بلد في الشمال، جاء لزيارتي في العيد وليس له في الشام بيت آخر يبات فيه. كيف؟ هذا إلهام. لما الإنسان يستسلم لله عز وجل الله بيلهمه، وإلهامات المؤمن كلها لصالحه، بينما إلهامات الكافر والفاسق والمنحرف كلها لغير صالحه. بلهمه يعقدها الصفقة بفلس من خلاله، بلهمه شارك فلان بنهبه، بلهمه يفتح المصلحة بتدمر فيها. هذا إلهام شيطاني. أنت بين إلهام الرحمن أو وسوسة الشيطان، فإذا كنت مع الرحمن ألهمك، وإذا كان المرء مع الشيطان وسوس إليه. هي طريقة أخرى في الهدى، الله بلهمك. لذلك وجئت على قدر يا موسى. أحياناً يلهمك أن تزور هذا المسجد. أنا كل ما أخيك اهتدى إلى الله عز وجل عن طريق هذه الدروس، لي سؤال صغير قل له كيف عرفت هذا الجامع؟ بسمع قصص عجيبة. واحد صدفة دخل ليصلي المغرب فرأى جمعاً فجلس، كان هذا أول درس وما ترك بعده درس. في إنسان عن طريق صديق، عن طريق قريب، عن طريق صاحب، عن طريق موعد أحياناً، هذا إلهام. نعم، إذاً بخلقه، بكلامه، بأفعاله، بالفطرة، بالإلهام، الآن بالرؤية الصالحة. هناك أشخاص إذا رأوا رؤية صالحة واضحة صارخة بارزة، هذه الرؤية تحملهم على طاعة الله عز وجل، وهذا شيء يعني مؤيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يعلمك شيئا ما بطريق مباشر، لا استنباط ولا تأمل ولا إدراك، من طريق الأفعال، قل سيروا في الأرض ثم انظروا في نظر الكون، تفكروا في خلق السماوات والأرض، الكون تفكر، والأفعال نظر، والقرآن تدبر. لكن أحياناً يريد الله عز وجل أن يعلمك إعلاماً مباشراً سريعاً سريعاً حازماً واضحاً، ترى نفسك تسير في طريق الهاوية، كأن الله يحذرك. أحياناً تتساءل عن سؤال كبير، الله عز وجل يجيبك عن هذا السؤال في الليل في منام. كثير أخوان حكوا لي قبل أن ينام نشأ في سؤال كبير، يا رب أنت ألهمني الصواب، فرأى رؤيا صالحة كأنها إجابة لهذا السؤال. إذاً هذا هدى عن طريق الرؤية. لكن هنا في نقطة دقيقة جداً، أية رؤية خالفت أوامر الشرع، اسمعوا ما سأقول، اركلها بقدمك، لأن الشرع هو الثابت، وكل ما جاء في الرؤية خلاف القرآن الكريم من الشيطان. لو واحد رأى هيك رجل صالح قال لي لفة خضراء يا أستاذ حاطط، وهيك وش عم يطف نور، وقال لي لا تصلي، بقول له هي الرؤيا اركلها بقدمك. لا تصدق.

كله كلام فاضي. نحن عندنا مقياس الشرع، أية رؤية تخالف أوامر الله، تخالف شرع الله عز وجل، لا تعبأ بها ولا تقم لها قيمة ولا تأخذ بها ولا تحفل بها، فإنها قطعاً من الشيطان. لكن الرؤية التي من الرحمن لها خصائص. إذا كنت لا سمح الله منحرفاً ورأيت رؤيا مخيفة فهذه من الرحمن قطعاً، وإذا كنت محسناً ورأيت رؤيا مبشرة هذه من الرحمن قطعاً. إذا كنت محسناً ورأيت رؤيا مخيفة هذه من الشيطان ليخوفك، وإذا كنت لا سمح الله مسيئاً ورأيت رؤيا مبشرة هذه أيضاً من الشيطان. الأصل الشرع واستقامتك، هذه ثوابت. بالمناسبة الرؤيا لا يمكن أن تكون قاعدة ولا يمكن أن تكون دليلاً، إنها اتصال مباشر بين العبد وربه فقط، يعني شيء لا يجير، لا ينقل، شيء شخصي محض. هذه الرؤية أحياناً يهديك عن طريق خلقه، مو عن طريق مخلوقاته، عن طريق الأشخاص، يعني بيجمعك بشخص بيحكي لك موضوع. أنا أحياناً حينما ألتقي بإنسان ويتكلم هذا الإنسان أشعر بطريقة أو بأخرى أن هذا الإنسان، من الذي جمعني به؟ هو الله. من الذي ألهمه؟ هو الله. من الذي أنطقه؟ هو الله. إذاً حينما تكون يعني في طريق غير صحيح وبيجي إنسان يبين لك، اعتقد اعتقاداً صحيحاً أن هذا الإنسان قد ساقه الله إليك ليبلغك، ليعرفك. هذا أيضاً هدى عن طريق الخلق. نعم، في هدى من نوع آخر، هذا الهدى الانقباض والانبساط. تلاقي لك انقبضت، أزمعت أن تسافر إلى جهة ما، شعرت بانقباض أو شعرت بانشراح، أو الأمور تيسرت أو تعسرت. فالانقباض والتعسير والانشراح والتيسير هذا تعليم أيضاً، يعني إذا كان الله راضياً تلاقي صار في انشراح وتيسير، الله غير راضي وأنت مؤمن وعندك حساسية وعندك إدراك دقيق، أنت مؤمن صار في انقباض وتعسير، إذاً هذا الشيء لا يرضي الله عز وجل. آخر شيء، أحياناً يسلب الله سبحانه وتعالى لب عبده أي عقله ويسيره تسييراً في جهة ما، هذا أيضاً هدى. فإذا قلنا الهادي يعني هدانا بالكون وهدانا بالقرآن وهدانا بأفعاله وهدانا بالفطرة وهدانا بالإلهام وهدانا بالرؤية وهدانا عن طريق الأشخاص وهدانا عن طريق الانشراح والانقباض والتيسير والتعسير، ثم هدانا عن طريق التسيير المباشر. التسيير المباشر هذه كلها تعني أن الله هو الهادي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الآن العلماء لهم تعريفات أو لهم تفسيرات دقيقة للهدى الإلهي. الهدى أربعة أنواع، أربعة. أول هدى الهدى العام، أنت الله عز وجل زودك بحاسة شم اللي ريحة غاز، كيف هداك أنه في غاز خطر بالبيت؟ عن طريق الشم. أحياناً تسمع صوتاً في الغرفة الثانية، كيف هداك إلى أن هناك حركة في البيت؟ عن طريق السمع، أعطاك حاسة الشم، أعطاك حاسة السمع، أعطاك حاسة الاستدلال والتفكير، أعطاك علم، أعطاك خبرة، أعطاك حواس خمس. هذه كلها
القدرات التي أودعها

وضعها الله في المخلوقات هداهم إلى مصالحهم. ائتي بنملة، ضع أصبعك أمامها تقف وتغير طريقها، معناه أعطاها بصر، أعطاها إدراك أن هنا في خطر، في سد، في حاجز، هنا وقفت. الله عز وجل هدى كل الحيوانات عن طريق الغريزة إلى مصالحها. أحد الأشخاص كان في بستان فرأى قنفذاً يأكل أفعى، أكل قطعة ثم تركها وذهب إلى نبات وأكل منه ورقة ثم عاد، أكل قطعة ثانية ثم ذهب لهذا النبات وأكل ورقة ثانية، فهذا البستاني أمسك النبات وقلعه، أكل قطعة ثالثة ذهب للنبات فلم يجده فمات القنفذ. طيب من هداه إلى أن هذا النبات يتناسب مع هذا الطعام؟ الله عز وجل. لو مثلاً قلت من يومين لو جبنا أعلى ربان في العالم، أعلى ربان على وجه الأرض، معه شهادات عليا ومعه 2000 ساعة قيادة سفن وعنده دراسات وعنده اختصاص وعنده خبرات، لو وضعناه على سفينة بلا بوصلة على ساحل فرنسا وقلنا له اتجه بها إلى مصب نهر الأمازون، أنا لا أبالغ، ربما جاء في البرازيل الجنوب، ما في إمكانية، لأنه لو انحرف درجة بينحرف بالنهاية 500 كيلومتر درجة واحدة. أما سمك السلمون بيتجه من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا، وكل سمكة ولدانة بمنبع نهر تتجه إلى مصب النهر، وهذه السمكة ليست هي التي جاءت، أمها جاءت إلى هنا، أمها جاءت تعود إلى مسقط رأسها هناك وتلد وتموت. فالبيوض بعد أن تخرج من البيوض تتجه نحو الشرق إلى سواحل فرنسا، فإذا كبرت عادت إلى مصبات الأنهار. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية، فهي أول هداية، هداية عامة. هذا الإنسان لطعامه اخترع نسيج، لبس، صنع بيت، طه الطعام. لا، طه الطعام شيء معقد جداً، أنت بتأكل أكلة إذا فيها خلل تتضايق منه، مين هداك تحط ملح وطحينة وكمون وفلفل وعصفور في الأكلة؟ مين؟ في هدى، هدى إلى كسب الرزق، هدى إلى كسب المعاش، هدى إلى تأمين الحاجات. فهذا الهدى الأول هداية عامة. اثنين، الهدى الثاني هداية الإيمان، يهديك إليه، يهديك إلى كتابه، يهديك إلى الحق. الهدى الثالث هداية التوفيق، التوفيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى الرابع الهدى إلى الجنة، يعني سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في هداية عامة وهداية الإيمان وهداية التوفيق والهدى إلى الجنة. هذا بعض ما يمكن أن يقال في موضوع اسم الهادي، لكن ختام هذا الدرس قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب هذه الواو ليست الجملة ليست شرطية، مو اتقوا الله يعلمكم، واتقوا الله لماذا لا تتقونه؟ لأنه يعلمكم، يعلمكم دائماً بالخلق وبكلامه وبأفعاله وبالفطرة وبالإلهام وبالرؤية وبالخلق وبالقلب والانقباض والتيسير والتعسير وما إلى ذلك. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

0: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول السلف الصالح في تفسير قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اذكر ربك بما شرع وعلمه لنا نبيه وخاتم رسله، واضرع له وابتهل، وقل عقب كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: ويقول السلف الصالح: وعند قيام الليل قل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض،

ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي، لا إله إلا أنت.

0: وفي حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رب العزة: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
1: ويقول رب العزة: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له.
0: صدق رسول الله فيما بلغ عن رب العالمين.
1: وعلى طريق المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: قالوا: الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، فإذا تم ذلك كان الله تعالى هو المتولي عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم. وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة، وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية. فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور، لا بالتعلم والدراسة والكتابة، وإنما بتفريغ القلب من علائق الدنيا وشواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. وذلك لا يكون إلا بالمواظبة على الذكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم.
2: واعلم أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس.

0: الناس، لأن القلب نفسه خارج عن إدراك الحس، والعلوم قد تساق إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علما. ويمكن أن تسد هذه الأنهار ويعمد المرء إلى عمق قلبه بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله. فإن قلت فكيف ينفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه، فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب الذاكر. فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء والأرض في خياله، ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء. فسبحان من دبر هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم أعمى عن دركها القلوب والأبصار حتى صارت أكثر قلوب الخلق جاهلة بأنفسها وبعجائبها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي،
1: ونعود إلى الذاكر العارف المحب ابن عطاء الله السكندري.
2: يا سيدي، إن رأيت أخذنا في حديث الذكر والذاكرين،
3: اعلم أنه ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر.
2: كيف يا سيدي؟
3: ولدي، الله أشهدك من قبل أن يستشهدك، فنطقت بألوهيته الظواهر وتحققت بأحديته القلوب والسرائر، فما الذكر وسواه من الأعمال الظاهرة إلا عن باطن شهود الحق جل شأنه بالتفكر في آثار قدرته. وهذا التفكر لا يكون إلا لأنه بفضله تجلى بأنوار المعارف على قلبك فأشهدك قبل أن يستشهدك.
2: تريد يا سيدي أن تقول إن الذكر والعبادات إنما هي شهادة من العبد؟
3: نعم، الذكر والعبادة شهادة منك بعظمة المذكور والمعبود تبارك وتعالى، ولقد أكرمك الله بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك وجعلك مذكورا به، إذ حقق نسبته لديك فكنت عند الناس ولي الله وذاكره، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك.
2: أنت يا سيدي تشير إلى قوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
3: نعم يا ولدي، إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك لي عن اختياري. إلهي بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني،

0: وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وذكروك، وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يجيبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك.
1: أتيت

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة

0: ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: يا رب، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، ليدوم هذا الوطن الغالي دوحة وارفة الظلال، محروسة بهيبة الرجال، فعلى هذا الثرى الطيب المبارك يتلو التاريخ سيرة آل هاشم بحضورهم المهيب ومكرماتهم الجلى ومسيرتهم الحافلة بأسمى الفعال وأجلها. فيا إلهي، احفظ هذا الوطن، أردن المهابة والعزة والجلال، احفظه حما مصونا للأردنيين ولأشقائنا العرب، ليظل مجمع الأفئدة وملتقى الوفاق والاتفاق، ودوحة الحالمين بالأمن والأمان والطمأنينة. ربي، واحفظ سيد الدار ورمز الأحرار، عميد آل البيت الكرام، فبه يزهو الوطن ويسعد الإنسان، ويتعاظم الفرح في حوضه الممنع، ويزدان المدى بأحلام وآمال، ينهض بها فرسان التغيير وقد عقدوا العزم والعزيمة، ليبقى الأردن جوهرة الأوطان وموئل الإيثار والعرفان. وها هو ذا صباح الوطن الندي، تزينه طموحات الأجيال، وقد تدافعوا في كل اتجاه في احتفالية نهار جديد، فتكاملت الصورة، الإنسان والإيمان، البناء والنماء، الحب والعطاء، ليلتقي الأهل أبناء وعمالا وجنودا وطلبة وفلاحين وصناعا وحرفيين على أديم هذه الأرض المباركة، في صباح مسكون بالأمل وحب العمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

مدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي.

0: وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: واستبشر الناس خيرا بخروجه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ولكن البرحاء اشتدت عليه، وكان ذلك آخر مرة خرج يصلي فيها مع الناس. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وذلك الحكم هو حكم الله في عباده كلهم، إنك ميت وإنهم ميتون. فقد دخل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، إذ بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كشف، وبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وانصرف الناس من صلاتهم وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط من مرضه، ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فقد عاد عليه الصلاة والسلام فاضطجع إلى حجر عائشة رضي الله عنها، وأسندت رضي الله عنها رأسه إلى صدرها وجعلت تتغشاه سكرة الموت. قالت: وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت منه ذلك قالت: وكرب أباه، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. وعند موته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه، فقبل جبينه الشريف وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، ونرحب بكم مجددا عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 27 من تموز العام 2026، 12 من صفر العام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:24، وأذان المغرب في الساعة 7:44، وأذان العشاء في الساعة 9:11. الحمد لله، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر.

يغفر له ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول حيثما

0: رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول، يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل، هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد في عنايتك وحفظك وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالأردن خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية، الزميل سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة نداء الرمامة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية.

0: رقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
6: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
7: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
10: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
11: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
10: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
11: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. كيف

0: لنا وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 06-510-40-80.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا.

0: أرجوه لكم.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 21 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 52، وهي قوله تعالى: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. يعني أيها البشر، لا عذر لكم يوم القيامة. لماذا هذا الجحود، هذا الكفر، هذا الإنكار؟ ليس معكم الحجة، لا عذر لكم يوم القيامة، لأننا جئناكم بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب من عند خالق السماوات والأرض، أحكمت آياته ثم فصلت. ولقد جئناهم بكتاب، كتاب بلغتنا فيه تفصيل كل شيء، فصلناه على علم. أيها الإخوة، لو أنهم قالوا يوم القيامة: الكتاب طارئ، يعني شيء لم يكن من قبل، والنبي طارئ، الجواب: آيات الله الكونية بين أيديكم، هي كتاب يقرأه كل إنسان من أي جنس، من أي لون. الكون كتاب يقرأه البشر جميعاً، والقرآن كتاب، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام منهج. فإذا قلتم: القرآن شيء طارئ، والنبي لم يكن من قبل، هذا الكون هو الثابت الأول الذي تقام فيه الحجة. الله عز وجل قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. من منا يصدق أن تظهر طائرة من أعلى مستوى إثر انفجار في مستودع للحديد؟ من منا يصدق أن قاموساً من أعلى مستوى يظهر بعد انفجار في مطبعة؟ ما أحد يقبل هذا النظام الرائع، هذا التسيير، هذه الحكمة، هذه الرحمة، هذه القوة، هذه القدرة. لذلك القرآن حجة عليكم، والنبي عليه الصلاة والسلام حجة عليكم، والكون والعقل حجة عليكم. لذلك كلمة ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم، أي لا عذر لكم في شيء من هذا الجحود، الكتاب مفصل. لذلك الله عز وجل بيّن في هذا الكتاب ما ينبغي أن تعتقده، أعطاك تصوراً دقيقاً عميقاً صحيحاً متناسقاً عن الكون والحياة والإنسان، وعن الدار الدنيا والدار الآخرة. إذاً بيّن الله جل جلاله

الكتاب ما ينبغي أن تعتقده، وبين أيضاً ما ينبغي أن تتحرك به المنهج في عقائد وفي عبادات وفي معاملات، وبين أيضاً ماذا بعد الموت في دار آخرة، بين العقائد وبين العبادات وبين المعاملات وبين الدار الآخرة على علم، أي بطريقة مسهبة واضحة بليغة عميقة، فيه صور للدار الآخرة، فيه قصص الأمم السابقة، فيه آيات كونية، فيه آيات تكوينية، فيه دلائل، فيه توجيهات، فيه مواعظ. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. كيف أن الإنسان في الظلام إذا رأى بصيص ضوء يهتدي به؟ منارات على الطريق إلى الله. العلم نور، في القرآن بيّن كل شيء. الذي قال جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري. لا، المؤمن يدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذاً المؤمن يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى خلقه للدار الآخرة، خلقه ليسعده، خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقه ليكون من عباده المقربين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذاً هدى، أي منارة يهتدي بها الإنسان، ورحمة سعادة. الإسلام ليس معلومات، تصورات، حقائق، نصوص، أفكار. الإسلام قرب من الله. الإسلام سكينة. الإسلام سعادة. الإسلام رضا. الإسلام توفيق. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. بس لمن؟ لمن أراد الإيمان. ما لم تتخذ هذا القرار أن تؤمن، أن تعرف الله، أن تعرف الحقيقة، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون، لمن أراد الإيمان. الذي أراد الإيمان إمكاناته وقدراته تشبه آلة تصوير غالية جداً، متقنة جداً، متطورة جداً. فالذي أراد أن يؤمن في بهذه الآلة فيلم، كل شيء ينطبع على هذا الفيلم. والذي ما أراد أن يؤمن، مع أن آلته رائعة جداً، لكن ما فيها فيلم. لذلك هناك من يعمل في محطات فضائية وليس مؤمناً، هناك من يعمل في مجهر إلكتروني يرى الخلية وليس مؤمناً. إن أردت الإيمان، الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ فالعبرة أن تؤمن، العبرة أن تكون على الصراط المستقيم. ولقد جئناهم بكتاب، حجتهم داحضة، لا عذر لهم، الحجة قائمة عليهم. فصلناه، أخبار الأمم السابقة، مشاهد من يوم القيامة، أحكام شرعية، توجيهات، آيات كونية. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وتمت كلمة ربك صدقاً وعلاً.

عدلاً، أي أن هذا القرآن من دفته إلى دفته لا يزيد عن أن يكون خبراً أو أمراً، فالخبر صادق والأمر عادل، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. أو يا عبادي منكم الصدق ومني العدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن معاذ الذي قال له النبي ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي أروني خالاً مثل خالي، قال له عمر رضي الله عن عمر يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني هدى دلالة ورحمة سعادة. أيام إنسان يدرك معاني دقيقة لكنه شقي، دلالة وسعادة، هدى ورحمة، بس لمن أراد أن يؤمن. لذلك الله عز وجل في أول سورة من سور القرآن الكريم وهي البقرة عند الفاتحة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. لكن الذي أراد الدنيا، أراد شهواتها، أراد العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذي أراد الدنيا، أراد حظوظه من الدنيا، أراد شهوات الدنيا، قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً. والله حدثني أخ قال لي أنا ذهبت إلى فرنسا وليس هناك من معصية إلا اقترفتها عدا القتل، عدت إلى الشام اللي قريب يحضر هذه المجالس، أخذني مرتين أو ثلاثة بضغط شديد، أقسم لي بالله والله ما فهمت كلمة واحدة. قال لي لست معك، أنا في وادي آخر في أجواء ثانية. يعني إذا إنسان ما أراد الهدى لا يفهم شيئاً، حتى القرآن وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، لو أن هذا القرآن نزل على إنسان أعجمي فجاء إلى مكة من بلاد العجم وقرأه باللغة العجمية لا أحد يفهمه، فقرأه عليهم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. دقق الآن، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذا إنسان غارق بالشهوات والزنا والخمور لا يفهم شيئاً إلا أنه كتاب تقليدي تراثي لا يصلح لهذا العصر، غيبيات. لذلك أيها الإخوة، هذا القرآن يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى طهر. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هذا اسمه طبع حكمي، لأنه مشغول بشهوته وشهوته حجاب كثيف، حبك الشيء يعمي ويصم، مشغول بشهوته. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أيها الإخوة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء،
والذين

الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أحياناً مدرس يلقي درس، طالب يتفاعل تفاعل مذهل يحفظه كلمة كلمة، وطالب لا يذكر من الدرس كلمة. بعضهم قال إنسان أحياناً بأيام الشتاء القارسة تكاد أصابعه تسقط من البرد، ينفخ في يديه، فلعل هذا النفخ يدفئ يديه، وأيام تمسك كأس شاي حار تنفخ فيه لعله يبرد. نفخة نفخة، بس مرة استخدمتها لتحمية يديك ومرة استخدمتها لتبريد الكأس. درس يلقى، إنسان يذوب محبة لله، إنسان يمر عليه كسنة الساعة، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. شيء واضح، أيام محاضرة الذي يعنيه موضوع المحاضرة يقول لك والله ما شعرنا بالوقت، تمر الساعة كلمح البصر، والذي لا تعنيه موضوعات المحاضرة تمر هذه الساعة كسنة. يعني الفعل واحد، أما ردود الأفعال متنوعة. مثل آخر، إنسان في مسجد، المسجد ما في أحد، له باب، فالتفت هذا الإنسان إلى الباب ثم قام إلى معطف معلق وسحب منه 1000 ليرة. نحن صورنا إنسان التفت إلى الباب اطمئن، فقام إلى معطف وسحب منه 1000 ليرة. صورنا سارق، فإذا علمنا أن هذا الإنسان هو الذي بنى المسجد كلفه 50 مليون، كنت بمدينة بالشمال فيها مسجد كلف 150 مليون من واحد، فإذا علمنا أن هذا الإنسان هو الذي بنى المسجد وأن هذا المعطف معطفه وقد لمح فقيراً فقام ليعطيه هذه 1000 ليرة، اختلف التفسير، اختلف اختلاف كبير جداً. فهناك من يتهم الإسلام أنه دين الإرهاب، دين القتل، هو دين السلام والله، دين الرحمة، دين الإنصاف. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا 70,000 إنسان بيومين، لما فتحها صلاح الدين ما أراق قطرة دم واحدة. لذلك قال المؤرخون ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب المسلمين. أيها الإخوة، يعني إنسان رأى ليرة ذهبية في الطريق فانكب وأخذها ووضعها في جيبه، كمان صورنا، سألنا واحد فسر هذه الصورة، دقيق الآن، لو أراد أن يأخذها وقع في سيئة كبيرة، لو التقطها وأراد أن يبحث عن صاحبها وقع في عمل عظيم. الصورة نفسها، يعني الكلام نفسه، القرآن نفسه، المحاضرة نفسها، الخطبة نفسها، الإلقاء نفسه، الآيات نفسها. إنسان يذوب محبة لله عز وجل ويندفع لطاعته، إنسان لا يرى في الدين شيئاً. يقول لك ضبابي، شعور بالضعف يرافق الإنسان فتدين. أنت متدين لأنك ضعيف، أنك فقير، أنك خائف، عندك عقد. أساساً المتفلتون إذا رأوا إنسان متمسك بدينه يقول لك معقد. هذا شيء طبيعي، يعني الدين واحد، لذلك الإنسان مخير. يمكن أن تفهم الدين فهم حضاري، أن ترى الدين هو المنهج الوحيد الذي يصلح للبشرية، ويمكن أن تفهم الدين فهم آخر. أنا قبل يومين ذكرت أنه الزوج إما إنساني متدين أو عنصري. كيف؟ إذا

توهم أن له ما ليس لزوجته، مع أن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هلأ إذا عامل زوجة ابنه لا كما يتمنى أن تعامل ابنته لو تزوجت، عنصري. إذا عامل موظفاً عنده في المحل من سن ابنه معاملة لا يرضاها لابنه فهو عنصري. أنت موظف، إذا عاملت الذي أمامك على الطاولة، المراجع، المواطن، معاملة لا ترضاها لو كنت مكانه، أنت عنصري. يعني أنت إما أن تكون متدين منصف أو أن تكون عنصري. أيها الإخوة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ القرآن بين أيدينا، ماذا ننتظر؟ التأويل. ما التأويل؟ وقوع الوعد والوعيد. يعني شاب مؤمن مستقيم طاهر عفيف صادق أمين يغض بصره، هذا ماذا ينتظر من الله؟ حياة طيبة. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ماذا ينتظر هذا الشاب إذا آمن بالله واستقام على أمره؟ ينتظر كل خير، ينتظر حياة طيبة. فإذا عاش الحياة الطيبة جاء تأويل الآية. إنسان أعرض عن الله، أراد المال من أي طريق، أراد الشهوات، أراد انتهاك الأعراض، أراد نهب الثروات، هذا ماذا ينتظر من الله؟ التأويل، وقوع الوعيد. لذلك قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حينما يعيش معيشة ضنك جاء تأويل الآية. المرابي أمواله تزداد، هذا ماذا ينتظر؟ تأويل آية الربا، يمحق الله الربا. حينما يخسر ماله كله نقول جاء تأويل الآية. المتصدق ماذا ينتظر؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حينما يزداد ماله أتت تأويل الآية ويربي الصدقات. أنت حينما تطبق آية في القرآن يجب أن تنتظر تأويل الآية. ما هو التأويل؟ قد يكون في الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ دقيق، سواء محياهم، حياتهم مستحيل، ومماتهم ساء ما يحكمون. أنت مؤمن لك حياة مستقرة، لك عند الله طمأنينة، لك عند الله شعور بالأمن، شعور بالسعادة، توفيق، رزق حلال وفير، زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها، أولاد أبرار. أنت حينما تستقيم على أمر الله يجب أن تنتظر من الله كل خير. الدليل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أيها الإخوة، قضية التأويل رائعة جداً. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويل. أحياناً تتصدق ويأتيك الخير من كل مكان، وأحياناً يرابي الإنسان يمحق ماله. إذا ضاعف الله له دخله يكون قد جاء تأويل آية الصدقة، وإذا محق الله ماله يكون قد جاءه تأويل آية الربا. أبداً. لذلك هذه الآية أنا أخاطب بها الشباب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله الذي لا إله إلا هو، أن يستوي عند الله المحسن والمسيء، المستقيم والمنحرف، الصادق والكاذب، الأمين والخائن، من متع عينيه بمحاسن النساء ومن غض بصره، والله أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء.

هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب بل مع وجوده. مستحيل، اطمئن. المؤمن واثق من الله عز وجل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انت عم تعامل خالق بيده كل شيء، بيده كل أمرك، صحتك بيده، أهلك بيده، من حولك بيده، من دونك بيده، من فوقك بيده، قوى الشر بيده، الأقوياء بيده. لذلك قال تعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أين الثرى من الثريا؟ يعني قطعة لحم مشوية وأنت جائع جداً كقطعة لحم متفسخة رائحتها لخمسين متر تخرج من جلدك منها. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حينما أقف أمام الحجرة النبوية الشريفة، السنة أن نقف أمام مقام رسول الله ثم أمام مقام سيدنا الصديق، أقول: هؤلاء الذين عارضوه أين هم؟ أبو جهل في مزبلة التاريخ، هؤلاء الذين صدقوه وقاموا معه أين هم؟ في أعلى عليين. شيء واضح جداً، بطولتك أن تكون مع الحق، أن تكون في خندق الحق. وأكبر إنسان أحمق من وضع نفسه في خندق معاد للحق. هل ينظرون إلا تأويله؟ لكن يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. بعض الأمثلة: إلي قريب له قريب، مدمن على الدخان، إلى أن أصيب بسرطان بالرئة ودخل المستشفى، زاره قريبه قال له: سوف أحاسب هذه الدخينة حساباً عسيراً. لكنه خرج من المستشفى ميتاً، ما تمكن يحاسب حساب عسير. أقول لكم وأنا واثق من قولي: ما من إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا يعرف الحقيقة عند الموت. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، يوم أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن انتهى التكليف، الإقرار ما له قيمة. هؤلاء الذين عارضوا هذا الدين هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أيقنوا. لذلك مرة واحد مات لدقائق، تصور، تكلم عن شعوره، وقف قلبه دقائق، ارتفع إلى السماء، كان في حادث سير، ارتفع إلى السماء وجاء المنقذون وهو يراهم رأي العين. هذا الإنسان لما تكلم عن ما الذي حصل له وأيقن أن ما جاء به الأنبياء هو الصح، جاب أنحاء العالم وجمع حالات مشابهة، حوالي سبعين حالة من كل البلاد، من كل الفئات، من كل الأديان. حينما يأتي ملك الموت تنكشف الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. الدليل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك. هؤلاء الذين رفضوا وكفروا وانحرفوا وفجروا هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ من شفعاؤهم؟ الذين أشركوهم مع الله في الدنيا. إنسان منحرف الأخلاق، له إنسان قوي كان معه عم يعاونه، ما له غير القوي، القوي بجهنم قاعد وين بدك تستخدمه شفيع؟ هل لنا من شفعاء ممكن فيشفعوا لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم. الله رد عليهم قال: إنكم وما تعبدون من دون الله

حصب جهنم يعني وقود جهنم، أنتم لها واردون، أنتم وإياهم. يعني شفعاؤهم الذين علقوا الآمال عليهم معهم في النار. شيء دقيق، أصعب شيء بالحياة أن تندم، والعاقل لا يندم. أصعب شيء أن تخسر الآخرة، أن تخسر الحياة الأبدية. صدقوا أيها الإخوة، لو كنت في الدنيا بأدنى منزلة، ضارب آلة كاتبة، حاجب، وكنت مؤمناً ومستقيماً، قلامة ظفرك تساوي العالم الغربي كله. الإنسان إذا أقبل على الدنيا وبنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى حياته على موتهم، بنى صحته على مرضهم، بنى غناه على فقرهم، بنى أمنه على خوفهم، بنى عزه على ذلهم، هذا الإنسان حينما يحاسب عن أعماله عملاً عملاً سوف يعلم ما ينتظره. لذلك الإنسان أيام يترنم، يقول لك أنا حجمي المالي كبير إذا كان غني، أو أنا مسؤول كبير. لا يعلم ما معنى مسؤول كبير. حينما يعلم أبعاد هذه الكلمة ترتعد مفاصله. يقول سيدنا عمر: والله لو تعثرت بغلة في العراق، هو بالمدينة، بغلة مو زلمة، بالعراق لحاسبني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ هذه المسؤولية. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك، رأته يبكي، قالت: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: يا فاطمة، ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، رأيت الفقير الجائع والمريض الضائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل والمأسور والمظلوم وابن السبيل، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً، وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي، فلهذا أبكي. سيدنا عمر سأل أحد الولاة، قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. هذا الحكم الشرعي. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني خيارك مع الإيمان خيار وقت، انتبه، خيار وقت. أنت خيارك مع مليون موضوع خيار قبول أو رفض. تعرض عليك فتاة كي تتزوجها، لا تعجبك أخلاقها ترفضها. يعرض عليك بيت تسكنه صغير ترفضه. تجارة ليست رابحة ترفضها. لك بمليون موضوع خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيارك خيار وقت. إما أن تؤمن الآن، أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. إما أن تؤمن أو أن تؤمن بعد فوات الأوان. لأنه أكبر كفار الأرض فرعون، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أليس لي ملك مصر؟ نعم. هذا عند الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الإيمان حاصل، لكن فاتك العمل الصالح، فاتتك طاعة الله عز وجل. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. أيها الإخوة، يبحثون عن شفعاء، شفعاؤهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقود جهنم، أنتم لها واردون معهم. ما في، يعني فرد بعصابة وقع في قبضة العدالة،

0: فأراد أن يتصل برئيس العصابة، قال له أنا معك بالسجن معي. أراد من رئيس العصابة أن يشفع له، قال له أنا معك بالسجن. على الخلوي طبعاً خبره. لذلك هؤلاء الذين كفروا ورفضوا حينما بحثوا عن شفعاء ليس معهم إلا من أشركوهم مع الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طرحوا طرح آخر، قال أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. رد الله عليهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكافر شأنه شأن حسي، يعني بيخاف بعينه فقط. كم إنسان بيجي العقاب بتوب؟ حدثني أخ قال لي والله عقب زلزال بتركيا المساجد الظهر ما فيها محلات، الصحن، الطريق. مضى على الزلزال شهر، اطمأنوا الناس، بصفي صف واحد. أكثر الناس بيخاف بعيونه فقط، بيخاف عند مجيء المرض. لكن البطولة أن تخاف بالنص، أن تخاف بالخبر الصادق. يعني كما أقول دائماً، واحد سافر لحمص بالشتاء وله مبلغ ضخم بحمص، لوحة خمس كلمات، الطريق إلى حمص مغلق بسبب تراكم الثلوج بالنبت، بيرجع حكم النص. أما الدابة بيحكمها الثلج، تسير حتى الثلج. فإذا حكمك النص فأنت عاقل، أما إذا حكم الإنسان الواقع فهو دابة. وضل عنهم ما كانوا يفترون، وفي نقطة ثانية، ضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه الدين حالة من حالات ضعف الإنسان وافترع الدين. الدين أحكامه جيدة وقتها، يعني هو لمجتمع الصحراء، أما الآن لا يصلح، افترع، اتهم الدين باتهامات غير صحيحة. حاول يبحث عن نقائص الدعاة إلى الله، اخترع اختراع حتى يصرف نفسه عنهم وحتى يصرف الناس عنهم. فكل شيء افترى، كل شيء صوره، كل شيء اتهم به الدين، وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني واحد توهم أن الأستاذ بهدية سمين، بهدية قبل الفحص يعطيه الأسئلة، ما درس، ارتاح، قضى الوقت كله في الملاهي مع أصدقائه في اللعب. قبل الفحص بيومين طرق باب الأستاذ، طلب منه الأسئلة معه هدية، قام أكل منه صفعتين. كل شيء خطط له انتهى. أستاذ نزيه، ما بيعطي الأسئلة. وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا في شركاء يشفعوا لهم، وأفكار التي اخترعوها وافتروا بها على الدين أصبحت غير صحيحة، وقد لقوا مصيرهم المشؤوم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام

0: وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: يا زلمه شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب، بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر.

0: ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي.

0: خدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
9: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس الأغلى، كل زاوية من

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل، 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: 있어.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي، في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
10: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
11: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز تعلن مدارس.

0: بس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية.

0: مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق

وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: مفاتيح وطريق البركة. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور جميل خطاطبة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
0: اللهم آمين. حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، في لقاء اليوم بإذنه تعالى نتطرق إلى مفهوم البركة، البركة في القرآن والسنة النبوية الشريفة. نتطرق إلى أسباب التي تجلب البركة، وأيضا نتحدث عن ممحقات البركة. بإذن تعالى نتحدث عن البركة في العمل، في الرزق، في الوقت، في العلم. نتحدث عن موانع البركة، كل هذه الأمور والكثير أيضا بإذن تعالى نناقشه مع ضيفنا الكريم سماحة الدكتور جميل خطاطبة. مجددا أهلا ومرحبا بكم سماحة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: بداية نتطرق إلى مفهوم البركة دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبتدأ الحديث عن هذا المفهوم من الدعاء الذي يقنت

0: به المسلم في الصباح في صلاة الفجر.
1: نعم.
0: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت،
1: وبارك
0: وبارك
1: لنا.
0: لنا فيما أعطيت. هذا اللفظ الذي جاء في هذه الساعة التي يصليها المسلم صلاة الفجر وقرآن الفجر المشهود،
1: نعم،
0: هذه تلفت النظر ما هي البركة التي ندعو الله عز وجل أن تحصل لنا في كل عطاء يعطينا الله عز وجل إياه ونحن في بداية اليوم نكون.
1: نعم.
0: البركة يعني هي مأخوذة من فعل البروك، البروك للجمل وهو أن ينزل إلى الأرض ويستقر ويثبت، فكأن البركة تعني هذا العطاء الإلهي الذي يعطينا الله إياه عز وجل وهو الرزق. والرزق ليس هو المال فقط، بل الرزق كل إمداد يمدنا الله تعالى فيه بما يبقينا أحياء وقادرين على القيام بمهمة التكليف. فالبركة هنا أن يثبت هذا العطاء لنا، وأن ينمو، وأن يزيد، وأن يدوم نفعه فينا، بل ولمن بعدنا بعد ذلك. فانظر إلى عمق هذه الكلمة، نريد هذا العطاء أن لا يمر بنا مرور السحاب، وأن نراه ولا ننتفع به، أو يكون انتفاعنا به مؤقتا، أو تكون كثرته مربكة لحياتنا مشقية لنا، بل نريد أن يكون خيرا ثابتا مستقرا ناميا زائدا كثيرا دائما. تتذكر إحنا في دعاء الاستسقاء، أسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاما مجللا، يعني هذه كلها في معاني البركة في المطر. وهنا نتحدث عن معاني البركة في حياة الإنسان وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فتعني البركة أن يجعل الله في الشيء خيرا كثيرا نافعا مستمرا في نفس الإنسان، في ماله، في أهله، في علمه، في جيرته،
1: وقته،
0: في وقته،
1: في حياته.
0: لا شك أن هذه البركة التي نحن نتمناها وندعو الله عز وجل أن تحصل لنا، عندما ننظر إلى الرزق والمدد الإلهي من ناحية مادية نجده عطاء بلا روح، فإذا أضيفت إليه البركة أضيفت إليه الروح. تعرف يا دكتور، أول شيء يحصل للإنسان إذا حصل بالبركة السعادة بعطاء الله عز وجل،
1: يسعد الإنسان،
0: يسعد الإنسان فيلهج لسانه بالشكر. لكن الإنسان إذا أخذ العطاء المادي يبدأ يفكر كثير ولا قليل، مناسب ولا غير مناسب، إجا وقته ولا ما إجا وقته، أنا سأستفيد منه ولا غيري سيستفيد، فعند ذلك يضيق صدره بهذا الرزق وهذا العطاء ولا يشكر الله عز وجل ولا يشعر بالسعادة. وبالتالي كم من رزق سبب لصاحبه همًا، وكم من رزق انقلب على صاحبه شرًا، لكن
1: أصبح مصدر للشقاء،
0: يصبح مصدر للشقاء. ولذلك كانت هذه البركة هي الحياة التي تشعر القلب الحي بالسعادة في العطاء، فتطلب بالشكر المزيد، وتطلب أن يبارك الله تعالى لهذه النفس. ولذلك قال أن البركة أن يعطيك الشيء أكثر مما تتوقع. فهذا التعريف ظاهرا للأمر، أن تعطيك أكثر مما تتوقع، وهي صفة من صفات البركة. والبركة أيضا أن يثبت هذا الخير الإلهي في الشيء ويستمر، وليس وجود مؤقت، وذلك الإنسان لا يسعد

0: بالنعمة المؤقتة، لأنه يخاف من المستقبل. فعندما تطلب من الله عز وجل البركة تريد هذه النعمة أن تبقى دائمة مستمرة طالما الإنسان موجود وطالما الإنسان حي. ولا شك أن البركة مصدرها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم قال تبارك الذي بيده الملك.
1: إذن هي منحة يعني وأعطية إلهية،
0: ومعنى تبارك كثر خيره وعم، وهي عطاء مع الرضا وإعانة على التكليف. فانظر
1: كيف يعني تطرق القرآن والسنة النبوية الشريفة إلى البركة.
0: لا شك في ذلك، تكاد يكون مصطلح البركة في كل جزئية من الأعمال، في كل جزئية، ومن التكاليف أيضا ومن الواجبات. فالصلاة بركتها الخشوع، والصيام بركته الخضوع، والحج بركته القبول، من حج فلم يرفث ولم يفسق حجا مباركا، المعاملات التي الإنسان يتعامل بها مع الناس. نحن عندما نذهب على سبيل المثال في الأحوال الشخصية في الزواج، نذهب نقول نبارك العريس، أي نطلب أن يتحول هذا العقد من عقد شركة بين اثنين في حقوق وواجبات ومهر وكذا، إلى أن يكون بركة فيه طمأنينة وسعادة وأمان وذرية وتعاون على تكاليف الحياة. ولذلك نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجعل منكما كثيرا طيبا وخيرا كثيرا، وهكذا. يعني لو بدنا نتحدث عن هذه الجوانب، وسنتحدث عنها إن شاء الله، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه تبارك في حوالي أكثر من 6 مواطن في كتاب الله عز وجل، يؤكد لنا أنه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الخير الذي نحن فيه وهو القرآن، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى ثابتة فينا، حفظها الله، لن تتغير، دائمة مستمرة. نعم، كل يوم الناس، في ناس بدخلوا بالإسلام وبتطلعوا على القرآن، وإحنا بنقرأ لنا بكل حرف 10 حسنات، وإقرأ ورقة يوم القيامة، كذلك يجعل حياتنا أجمل حياة وأسعد حياة وأريح حياة. بكفي أنه نقلنا من الشرك إلى التوحيد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولكن يعني ممكن واحد يسأل ويقول ليش يعني بيحكوا عن البركة اليوم، شو فيها يعني عند الناس؟
1: نعم، هل يعني المقصود فيها الكثرة دكتور؟ في فرق بين الكثرة والبركة؟
0: لا شك أنه
1: حتى لو إذا أردنا، عفوا دكتور، نربطها بالاقتصاد الإسلامي أيضا.
0: نعم،
1: البركة هل تطرق إليها مكانة البركة في الاقتصاد الإسلامي؟ الاقتصاد الإسلامي يتحدث عن أرقام.
0: إحنا يعني في الاقتصاد العالمي هذا الآن موجود، الذي يقيس الأشياء بالمادية والأرقام، لا يأخذ اعتبارا للبركة، لأنه بيقول لك أنا بيجيني 10 دنانير، هي مسجل عندي 10 دنانير، بيطلع من عندي 10 دنانير، هي بيطلع من عندي 10 دنانير،
1: 1+1=2
0: 2. هذه الأرقام يعني قائمة على فكر مادي جاف
1: مجرد
0: لا علاقة له بالنفس ولا بالخالق ولا بالرازق، ولا يعني علاقة سببية ومسبب ونتائج وأبحاث. لكن هي في الاقتصاد الإسلامي عندنا، من حيث أننا ننظر إلى فكرة الاقتصاد على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نرى أن البركة زيادة في نفع المال بغض النظر هذا المال كثير أو قليل، كم انتفعت من هذا المال. الاقتصاد لا يحسب، يعطيك رقم داخل ورقم خارج، لكن كم انتفعت في بالاقتصاد نظرية المضاعف، يعني كم أعاد عليك أرباحا، وهذا أيضا نظرية مادية، لكن احنا بنقول كم أعاد عليك هذا المال من

0: النفع. المضاعف بيقصد النماء، الدوام أيضا. يعني هو بيقول لك مثلا 100 دينار بتكفيك لمدة أسبوع مثلا، لكن قد يحقق الله لك أسباب يجعل هذه 100 دينار تمكث معك، تستطيع أن تديرها بإدارة تمكث معك 15 يوم، أو تمكث معك بدل 7 أيام 10 أيام على سبيل المثال. فلذلك عندما تكفيك 100 دينار 10 أيام تقول والله ما شاء الله حصل عندي بركة، أي نعم. أن الأمور جاءت معي بحيث أنه ما كان يكفي 7 أيام صار يكفي 10 أيام. البركة عندنا في الاقتصاد الإسلامي مرتبطة بالمال الحلال، فالمال الحرام وإن كثر لا يكون مباركا ويكون نقمة، لأنه اقتطع ظلما وبالتالي سيخلق عداوة وسيخلق تراجعا في الاقتصاد. الظلم مؤذن بخراب العمران، والظلم في التبادل يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وتباطؤ الإنتاج. الآن إذا تحققنا من الكسب الحلال وتوجه الناس إلى الاستثمار سيزيد الاستثمار، وسيأتي الاقتصاد المادي ليسجل أرقاما أعلى بهذا المجال. من ناحية اقتصادية البركة لا ترتبط بزيادة المال ونقصه، فالزكاة اقتطاع من المال تدفعه للفقراء فينمو هذا المال،
1: مع أنه تم الاقتطاع منه،
0: مع أنه نقص في, نقص في نعم. ظاهره
1: نعم.
0: والحديث ما نقص مال من صدقة
1: نعم.
0: إذن كيف يعني يمكن فهم هذه الأمور؟ حتى بالاقتصاد قال إنه الذي يتبرع إلى جهات محتاجة إنما يوجه الناس نحو الشراء والاستهلاك، فئات فقيرة انقطع منها المال توقف الشراء منها، إذا توقف الشراء توقف الإنتاج. فإذا رحت أنا وأعطيت هذه الفئة الفقيرة مبلغ من المال سأدفعهم إلى الشراء، فإذا اشتروا تحرك الإنتاج وبالتالي يزيد الربح، ولذلك لن ينقص المال الذي دفعت منه الزكاة، إنما ستتحول مرة أخرى إلى الاستثمار لتزيد الأرباح للمستثمر والمنتج، وبالتالي بيصير عندك عمل أكثر، بيصير عندك شغل ورواتب واستهلاك تتحرك فيه عجلة الإنتاج. يعني أخيرا يعني البركة هي التي تربط العلاقة بين الثروة والإنسان، بحيث تجعل هذا الارتباط بين الثروة والإنسان ليست جامدة جمودا يجعل الإنسان جافا، لا، بل إنها تجمع على سبيل المثال عدالة السوق وعدالة المجتمع في أن يعم الخير على الجميع، وتتحرك الناس كلها نحو الحياة بإقبال وسعادة. هذه يعني بعض الجوانب التي يطول الحديث ربما في تفصيلاتها، وهي نتركها للباحثين في هذا الموضوع.
1: نعم، جزاكم الله خير سماحة الدكتور. طيب دكتور، وإحنا نتحدث يعني عن البركة، يعني في مجالات مثلا البركة، ولا البركة فقط عندما نتحدث عن البركة يعني يرتبط الموضوع بالمال فقط؟
0: الحقيقة أن البركة تشمل كل شيء في حياة الإنسان، الزيادة والنفع والدوام في كل شيء، في كل نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد. ولذلك نجد هذا التنوع في هذه البركة ينعكس على الإنسان. نحن مثلا على سبيل المثال نعاني في الوقت الحاضر بحاجة إلى بركة الوقت، الناس يشكون من قلة الوقت، لأن البركة منزوعة منه، لأننا ليس لنا نظام محدد في استعمال الوقت غير مرتب، نضيع أوقات كثيرة، نقضي أحيانا أوقاتنا في معصية، في غيبة، في نميمة، في كذا، فهذه الأشياء تجعل الوقت يشعر بالضيق، بالتالي تضيق الحياة. فنقول يعني أنه والله دائما ما في بركة في الوقت، نقول أيضا ما في بركة في الرزق، لأن المال يذهب بسرعة من بين أيدينا ونقعد نتحسر ونتفرج على السوق كيف الناس تشتري وتبيع. الناس بحاجة

0: أجل السعادة، أن السعادة الآن غير موجودة. لماذا؟ لأن البركة هي الرابط بين الماديات وبين النفس، فإذا انقطع هذا الرابط فقدنا الإحساس. هذا الإنسان الآن إذا عضو من أعضاء الجسم أصيب بالشلل وما عاد يقدر يحس بما حوله، هل يشعر صاحبه بأن هذا العضو يقدم له خدمة؟ لا، بل يصبح تصبح هذا عبء عليه. فإذا عادت له الحياة عادت له السعادة. احنا بحاجة إلى بركة العلم، والعلم نوع من الرزق أيضا. والإنسان احنا الآن بنعيش علم مادي يتوجه أثره إلى الإنسان. على سبيل المثال يعني انظر إلى الطب وأسعار الطب، أين الإنسانية فيه؟ انظر إلى الهندسة والتصميمات وتوجهها إلى المادية، أين موقع الإنسان فيها؟ الإنسان عبارة عن مكان للجشع والطمع، تنهب منه يعني ثروات مقابل خدمات دون إحساس
1: بإنسانية الإنسان.
0: بإنسانية الإنسان وحاجته في الاستقرار والطمأنينة والراحة والسعادة. ولذلك العلم إذا لم يورث عملا صالحا فهذا العلم يعود وبالا على صاحبه وعلى نفسه. ولذلك يعني من علامات آخر الزمان قلة البركة، والحديث يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فتقارب الزمان، سرعة الوقت، قلة الإنجاز، قلة البركة منتشرة الآن بانتشار المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعاني الآن مشكلتين في حياتنا، سببهما عدم وجود البركة، مشكلة الغذاء ومشكلة الأمن. مشكلة حتى مشكلة الغذاء، عندما يتوفر الغذاء هناك حديث، هل هذا الغذاء نافع ولا غذاء فاسد؟ ويجود يدور حول هذا الكلام يعني جدل كبير، إنه المفسدين يقدموا للناس طعاما غير صحي وغير آمن لحياة الناس. أيضا الخوف الذي يعيشه الناس، والله تعالى جعل من بركة الحياة، قال: وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيعني هذه يعني بعض المعاني التي تتحدث يعني عن هذا الجانب. لذلك نرى أن نقول زاد الدخل ارتفعت الأسعار، نقول لا يوجد بركة، لأنه ماذا أخذت أنا من زيادة الدخل؟ ولا شيء بسبب ارتفاع الأسعار. عندما نقول زادت أسباب الرفاه، أسباب الرفاه موجودة، بدك سيارة، بدك طيارة، بدك كونديشن، بدك يعني كل إشي بدك إياه، لكن فقدنا الأمن. كيف أنا أعيش حياة رفاه مع فقدان الأمن؟ عندنا عمران كثير بناء لكن فيه فساد، الناس فقدوا الثقة فيما بينهم. زاد عدد السكان لكن زادت نسبة الموت أيضا بالحروب، الأوبئة وغيرها من هذه الأشياء. فيعني لما الإنسان بده يراجع مثلا القرآن الكريم يعني نجد أنه نص على مصادر البركة، وأول هذه المصادر الله سبحانه وتعالى هو المصدر الأساسي للبركة، وقد جعل لنا على الأرض جهات نذهب إليها نتلمس فيها البركة، وأولها القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فهذا الكتاب العظيم الذي فيه الهداية وطريق الخير. البركة أيضا في الأنبياء، سيدنا عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فحيثما حل هذا الأنبياء تحصل البركة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء بركة، وأكثرهم تابعا، وهو نبي آخر الزمان، ختم الله به النبوات، وقد أجر الله سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم حالات من البركة لا تعد ولا تحصى.

0: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من بين أصابعه عندما احتاج الناس، وكانوا أكثر من 1400 شخص خرجوا في الصحراء وقد انتهى الماء ولم يبق معهم إلا قليل من الماء، فجمعه في إناء واحد ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ودعا الله عز وجل فشرب القوم كلهم وملأوا قدورهم. هذا يعني
1: من بركة
0: سيدنا الرسول. كذلك تكثير الطعام، أحد الصحابة يعني في غزوة الخندق يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يكفي 4، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا انتهيتم من الطبخ فاتركوا الإناء مغلق وانتظروا يعني حتى أحضر. ثم عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: دعا أهل الخندق جميعا فأطعمهم لحما وخبزا، وكانوا أكثر من 1000 يعني في ذلك الوقت الذين يعملون وحضروا هذه البركة وقد شاهدها الجميع. فانظر إلى القلوب التي رأت البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهو القائل أيضا دعاء يعني طعام الاثنان يكفي 3 ودعاء 3 يكفي 4.
0: نعم، وللنبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث عن الطعام بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، من بركة الطعام ذكر الله عز وجل والتسمية، من بركة الطعام الاجتماع على الطعام كما تفضلت وذكرت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا من البركات الموجودة على الأرض بركة المسجد الحرام،
1: صلاة 100,000 صلاة،
0: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فمن بركاته أن الله يغفر الذنوب للعباد، من بركاته مضاعفة الثواب فالصلاة فيه 100,000 صلاة، ومن بركاته أنه جعله مكانا آمنا، ومن بركاته أنه مركز التوحيد في الأرض فخيره ثابت كثير. من أيضا الأماكن المباركة المسجد الأقصى وبلاد الشام التي حول المسجد الأقصى فلسطين.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
0: حوله. نعم، من الأشياء المباركة ماء المطر، هذا الماء الذي قال الله تعالى عنه وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأخرج الله تعالى به حبا حصيد وأخرج به من كل الثمرات أنواع وألوان تسقى بماء واحد
1: ونفضل بعضها على بعض في الأكل.
0: نعم، من الأشياء اللي ذكرت في القرآن الكريم فيها البركة شجرة الزيتون، الله تعالى ضربها مثلا لنوره قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. وأيضا في السنة يعني أشياء كثيرة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بركتها، فذكر بركة السحور وهو الطعام الذي يأكله المسلم استعدادا للصيام، قال تسحروا فإن في السحور
1: بركة.
0: وكان الصحابة الكرام يقولون لبعضهم البعض هلموا إلى الطعام المبارك أي طعام السحور. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن البركة تحل في الكسب إذا خرج الإنسان مبكرا للعمل، فقال اللهم بارك لأمتي
1: في بكورها.
0: أيضا من البركات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن الكريم قراءة سورة البقرة، قال فإن أخذها بركة ولا يطيء وينفر منها الشيطان ولا يطيقها السحرة وخيرها كثير وعظيم. أيضا من البركات الاجتماع يوم العيد للصلاة، وقد كانت روت أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج يوم العيد خلف الناس يكبرون نكبر بتكبير الناس وندعو بدعائهم نرجو بركة ذلك اليوم. أيضا من البركات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم البركة في البيع والشراء، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك
1: لهما في بيعهما.
0: نعم، وإن كتما وكذبا محق

0: بركة بيعهما. تحدث إن شاء الله في خطورة يعني هذا محق البركة من الأرزاق. أيضا منها الحلف، الحلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، قال هو منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
1: نعم يا جزاكم الله خير سماحة الدكتور. طيب الآن دعنا نتحدث يعني كيفية استثمار الوقت لننال بركة الوقت. نتحدث عن تنظيم الوقت لزيادة الإنتاج، يعني دعنا نتحدث عن البركة في الوقت والعلم دكتور.
0: يعني هنا يعني مناسب نتحدث في أنه كيف تحصل على وقت مبارك وكيف يكون وقتك مباركا. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إدارة الوقت، واليوم صار إدارة الوقت علم يتعلم. وفعلا الإنسان إذا لم تكن لديه الخبرة والمعرفة في إدارة الوقت سيضيع الوقت منه، لأن الإنسان ما بصير يحسب وقته. ولذلك كانت في استثمار المبادرة إلى العمل مبكرا كما ذكرنا قبل قليل، بورك لأمتي في بكورها. الأمر الآخر الانطلاق نحو العمل دون تسويف. كم تضيع منا أوقات
1: بسبب سوف،
0: بسبب خليها لبعدين، وقتها الآن ما احنا مشغولين، خليها لبعدين. لو كان عندنا إدارة جيدة للوقت سنحصل على أعمال أكثر، وبالتالي نحصل على إنجاز أكثر. ومن ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا المجال قال: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن الله قد خلق لكل يوم عملا. انظر هذا الخليفة بيقول إنه كل يوم له عمل، هذا يوم جديد ومخلوق جديد وله واجباته وتكاليفه، فلماذا تثقل على الغد بتأجيلك العمل إلى الغد، لأن الغد لا يتسع. فالمفروض أنه ما كان هو
1: كل يوم له عمل،
0: له عمل. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني أنك تنتقل من
1: عبادة إلى عبادة، من عمل إلى عمل،
0: من طاعة إلى طاعة، من واجب إلى واجب. وفي كثير من الناس كيف يعني بقول ونوي بيشتغل باليوم شغلة واحدة ويهدر بقية الوقت. لا، المسلم ينتقل من عمل إلى عمل إلى عمل حتى ينتهي يوم العمل بيومه. وقد جعل الله تعالى في الصلاة نقاط مرجعية لتنظيم الوقت. عندك صلاة الفجر، أنا بعمل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، سأعمل أعمال أخرى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، سأعمل أعمال أخرى من العصر إلى المغرب، المغرب إلى العشاء، بعدين يكون النوم والاستراحة في المنزل. ولذلك هذا إشارة في سورة الكهف قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، غير منظم. ما الذي جعل نظام العمل ينهار؟ عدم وجود صلوات خمس تنظم وقت الإنسان. فبين الصلاة والصلاة وقت يقضيه الإنسان في استثمار الوقت. أيضا من الأشياء التي يعني تجعل البركة في الوقت الاهتمام بما يعنيه، وعدم صرف الوقت إلى أشياء فضولية لا ترجع إلى الإنسان يعني بأي فائدة.
1: نعم فائدة.
0: ولا من حسن إسلام المرء
1: تركه ما لا يعني،
0: تركه ما لا يعني. طب إذا تركت ما لا يعنيني، إذا سأتفرغ
1: إلى ما يعنيني
0: ويبقى عندي وقت طويل. وأنا أذكر أن كنت يعني أتحدث مع أحد الأساتذة وأنا في دراسة الماجستير، أقول له: والله الوقت وقت النهار يمر بسرعة، ويعني لا أستطيع أني أن أنجز الأشياء المطلوبة يعني. قال: هذا خطأ، إن الله تعالى يقول: إن لك في النهار سبحا طويلة، ولكن أنت تحتاج إلى إدارة الوقت. الله يؤكد أن النهار طويل ويتسع لكثير من الأعمال، لكن أنت عليك أن تعيد النظر في برنامجك وترتيب هذا البرنامج.
1: إدارة الوقت

0: نعم
1: الاتجاه الصحيح في إدارة الوقت. فيعني إذا إحنا تتبعنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: يقضي 24 ساعة من الزمن، هذا برنامج إدارة وقت. وقد ألف كثير من العلماء، ألفوا في عمل يسمى عمل اليوم والليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ابن السني والبيهقي وغيرهم، ألفوا كتبا اسمها عمل اليوم والليلة، وهي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي
0: صلى الله عليه وسلم
1: 24 ساعة من وقته، ليكون لنا قدوة في إدارة الوقت. وأبرك إدارة للوقت هي إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر في زمن قصير كم كانت إنجازات الرسول صلى الله عليه وسلم والأعمال التي قام بها. 23 عام أقام فيها الدين، ونشر فيها أحكام الإسلام، وعلم فيها جيلا، وفتح الفتوح، وحارب الحروب، وحث على الزراعة. والله عندما تقرأ الأحاديث التي تحدث بها النبي وأشرف بها على نفسه في أعمال الزراعة، تقول من أين أتى بالوقت؟ وعندما تنظر إلى حثه على الحرف والصناعات والعمل، وتنظر إلى حثه على التدريب والجهاد، وركض عليه الصلاة والسلام في الميدان وقال روضة من رياض الجنة، وكان يدخل إلى السوق فيقول ما هذا يا صاحب الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المزارع ويرى الصحابة يؤبرون النخل أي يلقحون النخل، وكان يرشدهم في هذا. حتى من أعجب الأشياء اللي أنا قرأتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة والناس يعني مختلفين في قضية سقاية النخل، في ينابيع وفي كذا، أنت بتأخذ أكثر أنا بأخذ. عمل دور وسوى نظام لعملية سقي المزارع بحيث أن الجميع راضين وكل واحد يأخذ حصته من الماء. والآن إحنا مشكلة الحصة من الماء مشكلة كبيرة جدا، ولذلك أول ما وصل عليه الصلاة والسلام المدينة من الأوائل الأشياء التي يعني بحث فيها نظم عملية السقاية والري وعملية أخذ الماء، وحث الصحابة على الفعل، فاشترى سيدنا عثمان رضي الله عنه بئر روما وجعله للمسلمين يستقون منه ويشربون،
0: وبارك الله له فيه.
1: لا شك في ذلك أن الله تعالى قد جعل لسيدنا عثمان رضي الله عنه خيرا دائما، هي البركة متصلة ثابتة، ولا يزال لسيدنا عثمان رضي الله عنه وقف إلى يومنا الحاضر يرد الله تعالى له به أجرا وخيرا
0: ببركة هذا العمل، شراء بئر روما والتبرع به للمسلمين ووقفه
1: للمسلمين. نعم. فيعني
0: في جميع المجالات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وذلك كان عمره، وقد أقسم الله تعالى بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما حصل فيه من الإنجاز والخير، بحيث أنه حتى يعني الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يعني كانوا يقومون الليل، كانوا رهبان الليل فرسان النهار. لكن هل تعطلت مزارعهم؟ والله لم تتعطل. هل نمى الاقتصاد عندهم في المدينة المنورة؟ كانت هناك في المدينة المنورة وفرة استطاعت أن تكفي كل سكان المدينة والوافدين إليها، وأيضا من جاء من العرب لا ليسلم بل ليبحث عن فرصة عمل. وهؤلاء كان كما جاء في الحديث يسمون الدافة. وحديث الدافة يعني أنه جاء نفر إلى المدينة، أقوام ممزقة ثيابهم، طفرانين، فقراء، جايين من الصحراء يبحثوا عن الماء والطعام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقف وخطب وحث الناس على الصدقة حتى تجمع مال كثير، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. موجة أخرى جاءت على المدينة من الفقراء في وقت عيد الأضحى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي، في العام الذي يليه

0: الصحابة الكرام سألوا يعني أنه العام كان منهي علينا أن ندخر لحوم الأضاحي، قال: أما الآن فكلوا وادخروا، إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، وهم الفقراء الذين أتوا إلى المدينة. فانظر كيف أن الطعام الذي كان يكفي أهل المدينة قد كفاهم بالبركة وكفى الفقراء القادمين. فقط كان إجراء واحد من النبي عليه الصلاة
1: صلى الله عليه
0: والسلام،
1: وسلم.
0: أنه حثهم على أن لا يدخروا اللحم في هذه الفترة حتى يعم الطعام على الجميع.
1: جزاكم الله خير دكتور. دعنا الآن نتحدث يعني عن الأمور التي تمحق البركة، موانع البركة.
0: نعم.
1: ما الأسباب التي تحول دون هذه البركة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء الطيب؟
0: الحقيقة أن الأشياء التي تمحق البركة يعني هي عكس الأشياء التي تجلب البركة. فأول الأشياء التي تمحق البركة ضعف العلاقة مع الله عز وجل. البركة أساسها التوكل على الله، الثقة بما عند الله، الالتزام بأمر الله عز وجل، فالله تعالى هو المقصود الأعظم. إذا ضعفت علاقتنا مع الله عز وجل تضعف البركة لا شك. أيضا الناس الآن ينتشر فيهم قلة الصلاة، والمحافظة على الصلاة من أسباب البركة. الله سبحانه وتعالى يعني وجه النبي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي عندما تحافظ على هذه الصلاة، والعاقبة للتقوى. أيضا الناس هجرت القرآن قراءة وتدبرا وتفهما لمعانيه. أيضا قلة الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في حصول البركة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا من الأسباب اللي تجعل تمحق البركة الربا، والربا يعني قضية من الآن منتشرة، وقد جاء في الحديث أنه يعني يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا ناله من غباره. فالحذر الحذر، فإن الربا يحطم الاقتصاد. هو يعني النظام الغربي يقوم على أن الربا محرك للاقتصاد، وهو في حقيقته
1: مدمر
0: مدمر للاقتصاد، لأنه يجعل الحركة الاقتصادية بيد فئة محددة من الناس، وبقية الناس يتحولوا إلى عمال وحاقدين ودخلهم قليل وفقراء. أيضا قلة أداء الزكاة والصدقات، فإن هذه تمحق البركة. ما خالطت الزكاة مالا إلا محقته، ولا خرجت الزكاة من مال إلا نمته وباركته. وهذا يعني دعوة إلى أن نؤدي هذه الفريضة التي هي سبب في الخير. من أسباب عدم وجود البركة البطالة عند من يقدر على العمل ويجد فرصة العمل، فهذه يكون عنده لا يكون عنده بركة. منها أيضا انتشار الظلم، والظلم أنواع، ومنها الظلم في المعاملات، خاصة الظلم يعني احنا نشير إلى الظلم الاجتماعي والظلم في علاقات الناس فيما بينهم، لكن هناك نوع من الظلم في المعاملات، الغش والغصب والخديعة وغيرها من الأشياء هذه المحرمة اللي أصبحت الآن فنونا في التسويق. فهذه الفنون من التسويق تمحق البركة من الكسب. ولذلك لابد من أنه إحنا نعيد برنامج إصلاح حياتنا، بحيث أنه تحل البركة في بيوتنا بتقوى الله عز وجل، بالمحافظة على الصلاة، بالذكر، يعني الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، تجنب الظلم وتجنب الغش والخداع في البيع. وما دامت أصبحت الآن يعني

0: هي الصفات المنتشرة، فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. طب سماحة الدكتور، دعنا نتحدث عن الموضوع البركة، ونتحدث عن علاقتها بالتوكل والأخذ بالأسباب والتواكل دكتور.
0: نعم يا سيدي، يعني الله سبحانه وتعالى كلفنا، أولا أخبرنا بأن الرزق مكتوب من عنده، ولكن الحصول عليه يتم من خلال الأخذ بالأسباب. الحديث: لو توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو بطانا. تروح في الصباح، أي تذهب، فهي تذهب في البكور.
1: نعم
0: تطير من أعشاشها، أي تسعى
1: نعم
0: إلى الحصول على رزقها وتبحث عنه، فلا بد من الأخذ بالأسباب. الآن هذه العمل، الآن في العالم كله نظرية الكسب والعمل تقوم على أنك تجد فرصة عمل وتشتغل وتحصل، لكن يبقى شيء آخر نحن لا ننتبه له، وهو أن نتوكل على الله، أي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأسباب التي سعينا في تحقيقها تحقق نتائجها. فكم من شخص يذهب للصيد ولا يصيد، وكم من شخص يذهب للعمل ولا يعمل. إذن لابد من أن نتوكل على الله، ولذلك كانت الأسباب هي التي تحصل الرزق، والتوكل على الله هو الذي يحقق البركة، فيجعل فيما تحصل عليه من رزق شيئا نافعا دائما كافيا يحقق السعادة للإنسان ويحقق له مطلوبه. فبهذا تتكامل عندنا الهدية، هدية التوكل على الله عز وجل، حصول البركة فيما يكسبه الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءه رجل فقير يسأل، فقال: هل عندك شيء؟ قال: يعني عندنا حلس أو ثوب نتغطى به نفرشه ونجلس عليه، وعندي يعني وسادة وبعض أشياء قليلة. قال: ائتني بها. فباعها النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، وقال له واشترى، قال له: اذهب واشتري قدوما، ووضع له فيه عصا، وقال له: اذهب ولا أرينك 15 يوما، وجهه إلى الاحتطاب. فاحتطب وعاد وإذا معه عدد كثير من الدراهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير، أي بركة، فإنه لو أنت أجيت بيعطوك درهم واحد، وقد لا تجد من يعطيك،
1: نعم،
0: لكنك عندما ذهبت إلى العمل وكسبت وتوكلت على الله عز وجل رزقك الله أضعاف الشيء اللي أنت كنت محتاجه. تستطيع الآن أن تشتري فراشا، وأن تشتري طعاما، وأن تشتري علاجا، وأن يكون عندك وفر تتصدق منه على الفقراء والمحتاجين.
1: نعم. طيب دكتور، دعنا نختم هذا اللقاء الطيب بالحديث عن ثمار البركة دكتور.
0: لا شك أن البركة يعني لها ثمار كثيرة جدا، وأول ثمارها الطمأنينة والسعادة
1: والسكينة
0: والسكينة في
1: والاستقرار.
0: النفس. نعم، هذا الشيء العظيم اللي نحتاجه. فكم من إنسان عنده مال ولكنه لا يشعر بالسعادة،
1: نعم،
0: وعنده صحة ومتضايق من من من شكله ومن حاله ومن جسمه ومن، وعنده أيضا أقارب وجيرة، ولكنه لا يستفيد من هذه الأشياء أبدا. ولذلك كانت يعني من بركاتها أن الله عز وجل يزيد العبد خيرا فوق الخير الذي أعطاه الله إياه. فنحن عندما تحل البركة في مالنا هو قابل للزيادة، لأن الإنسان بالسعادة يشكر الله عز وجل، والله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والله سبحانه وتعالى يبارك للعبد في ماله، في وقته، في أهله، فيجعل يا أخي، ما هي الحياة مثل ما بيقولوا فرصة، لكن يقولون هي فرصة زي القناص،

0: نعم
1: تضرب هالطلقة، يمكن تصيب يمكن ما تصيب، لكن في حقيقته مع البركة ستصيب هذه الطلقة من أول مرة. ولذلك نحن نسعى دائما وباستمرار إلى أن نشعر ببركات هذه النعمة، هي نعمة البركة. فيصبح القليل يكفي،
0: القليل كثير،
1: يصبح كافيا. احنا ماذا نريد؟ القليل إذا أصبح كافيا صار كثيرا، والكثير إذا لم يكفي صار قليلا. وبالتالي أيضا نحصل على حسن الانتفاع، لأن نشعر أن هذا فيه مباركة. نحصل على إنجاز أكثر في الحياة، نحصل على علم أكثر، نتحقق به صلاح الأهل والذرية. نقرأ في سورة الكهف أن الخضر عليه السلام لما بنى السور، ثم جاء التفسير بعد ذلك: وكان أبوهما صالحا، أي جدهما كان صالحا، وهذا المال الذي حصله هذا الجد كان مباركا، فحفظه الله له للذرية فيما بعده. أيضا تحقيق محبة الله، وهذا هو المقصود الأعظم. يعني البركة هي علامة أن الله تعالى راض عنك، وراض عن طريقتك في الكسب وعن طريقتك في العمل، فأعطاك جائزة من عنده وهي البركة.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إخوتي الكرام، يعني بعد أن وقفنا مع واحدة من أعظم النعم التي يهبها الله لعباده، نعمة البركة، تلك النعمة التي لا تقاس بكثرة المال ولا بطول العمر، وإنما بما يجعل الله فيهما من خير ونفع وثبات، لقد أدركنا إخوتي الكرام أن البركة ليست أمنية تقال ولا حظا ينتظر، وإنما هي طريق يبدأ بالإيمان الصادق ويبنى على التقوى ويزدهر بطاعة الله وصلة الرحم والصدق والإحسان وشكر النعم والاعتماد على الله تعالى في كل شأن. فلنجعل إخوة الكرام هذا الحديث في حلقة هذا اليوم بداية لتغيير حقيقي في حياتنا، ولنبحث عن مفاتيح البركة في بيوتنا، في أعمالنا، في تربية أبنائنا، في أوقاتنا، في علاقاتنا مع الناس، حتى نفوز بخير الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا وأعمالنا، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالإيمان وقلوبنا مطمئنة بذكره، وأن يرزقنا البركة في كل ما وهبنا، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الصالحين. باسمكم جميعا إخوتي الكرام أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور جميل خطاط. شكرا لكم سماحة الدكتور،
1: حياكم الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم والذكر الحكيم، وأن يجعل إن شاء الله تعالى البركة في بلادنا وأوطاننا وأهلينا والمسلمين أجمعين.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خير ونفع بكم. أيضا إخوتي الكرام أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي ومجد الزعبي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10000.

0: آلاف واثنين مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب المن

0: وفن الضيافة.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بك.

0: المطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
1: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
0: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 06-510-40-80.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا كريم. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ هذه الحلقة بمشهد نراه ونحن نقرأ هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الصحيح أن أهل المدينة فزعوا ذات يوم من صوت، فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت الذي أفزعهم، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي وجدوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قد سبق الناس إلى الصوت. لما استقبلهم قال لهم لن تراعوا، لن تراعوا، وفي رواية لم تراعوا، لم تراعوا. هذا الحديث معناه صوت أفزع الناس، ذهب الناس إلى الصوت، وجدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قد سبق الناس إلى الصوت، ليقول للناس لا تقلقوا اطمئنوا. هذا الحديث نستلهم منه أحكاما ومعاني كبرى، خاصة في وقت الأزمات، أنه يجب على المسلم أن يكون داعية خير ومحققا للطمأنينة ومحققا لألفة القلوب واستقرارها في المجتمعات، لأن الإرجاف والتخويف ونشر شائعات القلق والهلع والخوف من أهم أدوار المنافقين ومن أهم أهداف أعداء الأمة التي يقع فيها أحيانا الشخص العادي دون أن يعلم، خاصة في وقت الأزمات. الإمام الماوردي له عبارة عظيمة يبين فيها أسباب الاستقرار والسعادة في الدنيا، ويقول من هذه الأسباب أمن عام وأمل فسيح. الأمل يعني الاستقرار، الأمل يعني الطمأنينة، الأمل يعني الاستبشار، الأمل يعني الصدر المنشرح. وهذا دورنا جميعا أن نكون شركاء فيه، لأنني كما بينت المجتمع المستقر، المجتمع المطمئن هو بطبيعة الحال مجتمع قادر على مواجهة الصعاب. المجتمع المهزوز، المجتمع الخائف، المجتمع الذي يتلقف الشائعات والإرجاف من أعدائه ليقتنع بها وليخوض فيها ولتكون قاعدة السلوك عنده، مجتمع ضعيف غير قادر على مجابهة الوقائع والأحداث. الآن نحن في أردننا الحبيب أمام واجب وأمام مسؤولية تجاه وطننا واتجاه أردننا، أن نكون شركاء جميعا في تحقيق الأمن وفي بث روح الأمن والطمأنينة، في الابتعاد عن شائعات الزيف والكذب، في الابتعاد عن الشائعات التي تملأ القلوب والمجتمعات اضطرابا لأنها من صنائع أعدائنا.

0: الحذر كل الحذر من الفتن، الحذر كل الحذر من الإرجاف والتخويف، الحذر كل الحذر من كل كلمة ورسالة وقول ثمرته الوقيعة والإشكال والخوف والقلق والفتن والقطيعة بين أفراد المجتمع الواحد. وهنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في بيان دور خطير للمنافقين حتى لا نزل، حتى لا ننخدع. منذ زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقومون بهذا الدور خدمة لأعداء دينهم وأعداء وطنهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، ينشرون الأخبار الكاذبة، ينشرون ما يخيف، ما يقلق، ما يصنع أزمة، ما يصنع قلقا واضطرابا وتمزقا في المجتمع. فعلينا أن نحذر جميعا من كل ذلك، وأن نعلم أن محافظتنا على استقرارنا وقوتنا ووحدة صفنا وأمننا عبادة نتعبد الله بها في أردننا الحبيب. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، ونرحب بكم مجددا. الحمد لله، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ويقول: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد في عنايتك وحفظك وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالأردن خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية: الزميل سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة نداء الرمام، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بسم

صحيحة، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض،

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: رب امين ثبتنا يا رب.
1: يا رب ثبتنا يا رب جميعا يا رب.
0: يا رب محمد العشر
1: والله هو النعم من النعم
0: حبيب هزاز
1: والله ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه.
0: رايحين اسرائيل شهر يكون هي اسرائيل شهر يكون هي اسرائيل قولنا ان الله على نصرهم قدير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يا زلمة؟ مبينة.
5: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل.

0: إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523-23.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود.

دود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت، تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
4: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب.

0: بمنسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخلق كلهم عيال الله، وأنفعهم إلى الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وقد ورد: كل من رأيت الخضر تقد. الخضر هل هو نبي أم ولي؟ الراجح أنه رئيس الأولياء، وإن الأولياء الكمل يجتمعون به ويستفيدون من علومه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا تحت أنصاره، وأن يمدنا بمدده، ويكرمنا بما أكرمته يا رب العالمين. اللهم أنت القائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسعنا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين. وقد بلغنا: ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، وإن وعدك لا يتخلف، وأمرك بين الكاف والنون، وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. وقبل أن تصل الكاف إلى النون يكون الذي أردت. فنسألك رضاك ولا تصلنا بسواك، وفرحنا عند لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وتوفنا وأنت راض عنا رضاء لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ما دعوناك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرار سورة الفاتحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها

السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا

غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح،

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 3 9 4 4 4

0: تقبل الله منكم.
1: يا زلمه شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
1: بالضبط.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود. ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية. بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-80.

0: 11 63 مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليث، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رباه لا رب سواك، أنت العظيم في علاك، سبحانك اللهم سبح الوجود في بهاك، يا خالق الأكوان والأحياء أبدعت يداك، أنت الولي والنصير، لا حمًا إلا حماك. رباه أنت واهب الحياة خالق البشر، تسبح الشمس بآلائك والنجوم والقمر والليل والنهار، والليل والنهار يسجدان طوعا والشجر، الملك في يديك أنت والقضاء والقدر. رباه من للسائل المحروم إن مد يدا، ومن يزيل الكرب إن عاد الزمان قد عدا، ومن سواك يرجع العبد الضليل للهدى، حاشا لبابك الكريم أن يكون موصدا. رباه أنت الواهب العاطي وأنت المنعم، وأنت من كل كريم يا كريم أكرم، تعطي لمن شئت ومن تشاء أنت تحرم، تقسم الأرزاق

الورى لا تظلم. رباه رباه أنت القادر المقدر المهيمن. بذكر اسمك العظيم تستهام الألسن، ومن سناك يا بهي ومن سناك يا بهي تستنير الأعين. لا خلق إلا ما تشاء خلقه وتأذن. رباه رباه إن طاغ طغى ففي حماك الملتجى، تفرج الكرب الذي يظن ألا يفرجا من كل هم، قد جعلت للتقاة مخرجا، وما رجاك سائل وعاد خائب الرجا. رباه لا رب سواك، أنت العظيم في علاك. سبحانك اللهم سبح الوجود في بهاك. يا خالق الأكوان والأحياء أبدعت يداك، أنت الولي والنصير لا حما إلا حماك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

صراعا يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: اسمع جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان،

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخرج.

0: عرفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقلنا في الآية دخولان: دخول أول حينما آوى إليه أبويه، ودخول ثان بعد ذلك حينما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفسرنا ذلك بأن من عادة لقاء العظيم للعظيم ألا يلقاه في عمارات البلد الذي هو فيه، بل ينتقل إلى مكان نائم بعيد يجعل فيه استقباله أولا ليريحه من عناء السفر، ويستقبله بوجوه القوم وأعيانهم، ثم بعد ذلك يدخلون إلى مقر الإقامة. ففيه دخولا. وقول الحق آوى إليه أبويه يدل على حرارة اللقاء لمغتربين، مغتربين بينهم وبين بعض حنان، انهم يشوف هذا بده يشوف أبوه وده بده يشوف ابنه. وانفعالات اللقاء عادة تترك لعواطف البشر، ملهاش تقنين، ما تقولش ساعة ما تقابل فلان اعمل له كذا، إنما هو انفعال خاص توحي إليه مزيجات مختلفة من الود ومن المحبة ومن الاحترام ومن كذا ومن كذا. فواحد تلقاه وتكتفي بهكذا، وواحد تلقاه ولا تكتفي إلا بأن تسلم عليه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه وتقبله، وواحد تلقاه وتحتضنه.

0: وتقبله وتقول له ما شئت من الايه من الالفاظ. اذا فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها. واذا ما كان قد حدث ان اشياء تحدث، واحد يقوم لواحد، واحد يصافح واحد، واحد يقبل واحد، دي مسألة ملهاش تقنين عبادي عبادة يعني، انما دي تقنين عادة، تقنين لقائي ملوش مصلحة. بدليل ان يوسف اوى اليه ابويه خدهم فخذ خلاص يبقى كويس. مثلا في المصافحة يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستعرض الجيش، يستعرض الجيش عشان كل واحد يبقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده، فوجد واحد خارج عن الصف شوية كده فمسك بالباع كده وزقه كده شوية عشان ايه يدخل في الصف. فالرجل انتهز الفرصة قال له اوجعتني يا رسول الله، يعني هو كده اعمله كده، قال له اوجعتني يا رسول الله. فرسول الله كشف عن المكان اللي هو زي مكانه قال له اقتد لنفسك يا اخي، فراح مقبل بطنه بس قال له انا والله ادخلت الحرب وانا هبقى شهيد فاحببت ان يكون اخر ما امس جسدك. اباح له هذه المساله، مش اباح له انه اباح له يقبله من هنا، المساله ماهيش يعني عايزه الوقفه بقى والحنبليه اللي بتنام. وكذلك هيجي وخر له سجدا، يقعدوا يعملوا ضجه بقى وازاي يخر سجد والسجود وكل اللي احنا اللي بنقول وربنا اللي حكى. طب ربنا حكاها وقال ما حصلت، اجرمهم بها؟ ما جرمهمش ولا قال حاجه. ايه الحمقى بتاعتكم دي؟ زي ما قالوا همت بها وازاي هم ربنا قالها ولا ما قالهاش؟ فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجرم به يوسف. يبقى انتوا دخلكم ايه بقى في الحكايه دي بقى؟ شيء عجيب والله العظيم، تدخلوا في المسائل كده دخول. ثم الاشياء التي تفعل من الادنى للاعلى ان قصد بها التعب العباده هي دي تبقى حرام، انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه لي، وقفت لك وانت هتقفل بكره، عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره، ما يمكنش ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بمثله، انما انت هتعمل وانا هعمل لك، تبقى المساله دخلت من العباده فين؟ يبقى لازم نفطن الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحرير يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر. اذا كانوا يقولوا وازاي يسجدوا لادم؟ يا شيخ ده اللي خلقهم وقال لهم اسجدوا، وانت مالك انت غيران على ربنا اكتر منه؟ قال لا، هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صاين عليهم، ده هو اللي قال لهم اسجدوا. ايش انت مالك انت ومن الحكايه دي؟
1: ورفع ابويه على العرش، العرش اللي هو مكان سرير الملك، ومحبش يكون هو قاعد لان ما دام ملك هو يبقى له مكان وما لا يقعد في الايه في المكان اللي هو هيقعد ايه هيقعد فيه. وخروا له سجدة. وبعد ذلك شو بقى اللقاء بقى؟ وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤيا، دي أول لقطة في القصة، إني رأيت 11 إيه كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، هو قال له القصة بقى أول إيه لقطة، يبقى ذكره بأول الإيه، وقال له أدي تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. وكلمة جعلها ربي حقا قال لك لأن دي رؤى من الأنبياء تبقى كأنها واقع. الله، طب سيدنا ابراهيم مش شاف في الرؤيا انه يذبح ولده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت، انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء، لان الشيطان مش هيجي لهم ويقعد يخيل لهم، انما انت من الممكن يجي لك. ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اذبحك، انا علشان ايه؟ ينفذ الامر برؤيا بايه؟ وبده عظم ابتلاءات ابراهيم، وان ابراهيم كان حريص في انه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه؟ بدقه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس امام، برؤيه وبرؤيه يعمل ايه؟ يذبح هو ابنه، مش برؤيه وان ابنه هيموت منه، قال له الولد هيموت ويصبر او واحد تاني يموته،
0: هذه

مرحلة ثانية، لا قالوا ده انت اللي تموته بايدك. طب شو قلت لا ده هو برؤية، يبقى ده حريص على ان ينفذ ولا مش حريص على ان ايه؟ يبقى رؤيا الانبياء حتى يلغى. ولذلك واحد يشوف لك يقول لك ويشوف رؤيا يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا وقالوا لي اعمل كذا. والله يا سيدي الرؤيا ما تعلقش بها حكم شرعي الا للايه؟ للانبياء. فان كان امرك بشيء يخالف منهجا اوعى تسمع الكلام الايه؟ اوعى تسمع الكلام الفاضي ده. وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني احصار الواقع كما رايت، وقد احسن بي. برضو لقطه ثانيه من القصه بس لقطه قفز. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، ما مشيش ليه مسلسل وقد احسن بي حينما نجاني من اخوتي وطلعت من الجب وسب دي خالص ليه؟ ام قال لك لا ده قال لان ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين ابيه وبين اخوته وبينه، ما جابش سلفك راح معديها كده. وقد احسن وليه؟ ام قال لك لان بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له نكبة امرأة العزيز وراح السجن، لكن لما خرج من السجن النعمة ظهرت في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفادكها، يبقى عدها لايه؟ القفز في القصة. يقول لك القصة مش ماشية منسجمة بعضها، يقول له لا هي منسجمة للموقف. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ. المناسبة اللي هنا النهاردة دي انهم صفوا قاعدين والاب والاخوة مجتمعين وبتاع ما يجي، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم. يبقى لا تسريب عليكم يبقى ما نجيبش سيرة الايه؟ قال لك طب وتمر كده قام قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي زي ما قال ايه؟ هل علمتم، بيسألهم هم، ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، وانتم كنت لسه يعني كده في شوية يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر، يمكن يمسه. قال يا أبت هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذه أول إحسان، وده إحسان لذاته ثم لم ينسى الإحسان إلى الغير. وجاء بكم من البدر، بعد ما كنت عايشين في البدر. وإيه يعني وجاءك من البدو في ضمن الإحسان؟ أولا كلمة أحسن مرة تتعدى بأحسن إليه وأحسن به، وقد أحسن بي وأحسن كما أحسن الله بك ولا إليك، يبقى في مرة إحسان إليك ومرة إحسان بك. الإحسان إليك أن يتعلق الإحسان بذاتك بحيث لا يتعدى، إنما الإحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك. وهنا أحسن بي، خدني طلعني عملني ملك وجاب بكم من الإيه؟ يبقى الإحسان هنا متعدي ولا لا؟ الإحسان متعدي إلى مين؟ يبقى إحسان إليه أم إحسان به؟ إحسان به. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الإحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجد هنا ما طب ما دام له وللغير ما كان يقول اليه، قام قال لك ما هي دي تبقى فيه احسان اليه، اذا كان بيكرم من اجله يبقى مش احسان اليه برضه، ده احسان اليه. هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لان احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطره وقوم يعيشون على الانعزالات الاسريه، ما لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توتن لهم في مكان، مش بنيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزه والمش عارف اللي يقول بتاع، لا ده يتتبعون ارزاقهم من ما ايه؟ من منابت الكلى ومساقط المياه، شويه فيها كلى خضره كده يروحوا واخدين الرحال ايه؟ بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنهم رايحين لحد ما يخلصوا شويه الخضره دي، يبعتوا بقى الرواد يشوفوا حته فيها خضره ثانيه ينتقلوا ثانيه. طب هيتوطنوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه؟ ازاي؟ ما تنفعش. وبعد ذلك يعيشون على الايه؟ على كل ما هو فطري، ما فيش تنعمات الحضاره. ليه؟ لان فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل تملي ظاهر رايح هنا رايح هنا، انما الحضر ان

حضر اليك كل شيء وانت في المدينه، كل حاجه تلاقيها، تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير حطه. انما في البدو انت تذهب الى الخير، لازم تروح له انت، انما في الحضر خيرك منين؟ يجلب اليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا، تصبح انت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه؟ كل الطلبات. وبعد ذلك استقرار في الحياه، في المعيشه، في السكن، في اللبس، في كل حاجه. يبقى ده اسمه ايه الحق. ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي، اللقطه دي، عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه؟ وبين الحضر. فصنع مناظره بين واحده تتعصب للبدو وواحده تتعصب للايه؟ للحضر. كويس كده. ابن زريح لما راح يزور الجماعه في الحي وفي الخباء بتاعهم، فواحده قامت قالت هند، قالت له سئمنا من البيد يا ابن زريح، احنا يعني ايه قروفنا من البدو دي ومن هذه العيشه الجافيه ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحيه. يعني هي تشوف المناظر هي ايه، واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع ليه. مغنيكم معبد والغريض، كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع. وقينتنا الضبع العاويه، واحنا نقول نسمع الضبع بناعه والكلب الزئير واللي مش عارف ليه. يبقى ايه؟ سئمنا من البيض يا ابن زريح ومن هذه العيشه الجافيه ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحيه. مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا اللي بيغنوا لنا الضبع العاويه، وهم ياكلون فنون الطهاء. الطهاء قاعدين يلونوا لهم بقى في الايه؟ في الاكل. واحنا غلابه وناكل ما طهت الماشيه. ايه اللي طهته الماشيه؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشيه، ما بتعملش انت بحاجه، بتمسك البتاع كده وتاكل، لكن هي اللي طهته. مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا الضبع العاويه، وهم ياكلون فنون الطهاء وناكل ما طهت الماشيه. دي صوره تصور حياه مين؟ حياه البدو. ليلى متعصبة للبدو، قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح، اعتسفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها أي على وطنها قاسية، فما البيد إلا ديار الكرام ومنزلة الزمم الوافية، لها قبلة الشمس عند البزوغ وللحضر القبلة الثانية. شوف جابت الميزات، ونحن الرياحين ملء الفضاء. ريحانة مزروعة في ايه؟ في فضاء واسع، وهن الرياحين في آنية في الشالية محطوطة في البلكونة. ونحن الرياحين ملء الايه؟ الفضاء، وهن الرياحين في ايه؟ في آنية. وبعدين جابت الحتة الدقيقة بتاعت القيم دي، ماديات كلها. ويقتلنا العشق، البدوية يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت. ويقتلنا العشق، والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافية، صحتها تيجي على الحب. ادي تبقى حسنة يعني. وقد احسن اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضارة الواسعة اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل حاجة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحتة اللقطة بقى علشان يضخم النعمة اللي هم موجودين فيه، يعمل مقارنة بس بين ما هم فيه الآن وبين ما كانوا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. برضو ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد أن نزغ الشيطان، يبقى مس القضية ولا ما مسهاش؟ إنما مس إيه؟ مس لطيف. ونسبوا لمين؟ ومع العملية نزغ بس، مش يعني استقرار على سوء، لا. وكلمة نزغ، أنت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان، أهي نزغ دي يعني إيه؟ نزغ نسغ وسوسة طاف عليه يعني. ودي مأخوذة من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان ايه؟ تسرع شوية، مش بيطعن، لأن النغز بس تنبيه للهمة، إنما الطعن إيلام للنفس.
ولذلك يمسك البتاع كده.

ما اذا كده قمت ايه تقوم ايه تجري. فكأن نزل الشيطان دي حاجه كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزل الشيطان ده حاجه يعني انت تقدر تتنبه لها بالدفع. تقول له اما ينزغنك من الشيطان نزل ايه استعذ بالله، قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان، عشان تعرف انه ايه انه شيطان، وانت منبه ان الشيطان عدو، يبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانه من ايه. اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا فاذا هم ايه مبصرون. تذكروا ايه؟ تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد علي. يقوم لما يتذكر تشحن المناعة ضده وتنتهي به مثلا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء يعني اللي يعوزه يعمله. لطيف هو ايه؟ هو المدبر التدبير ما يخفاش عليه خافيه ابدا. يبقى كلمه لطف ضد كثافه، في كثافه وفي ايه في لطافه. الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده، اللطافه يبقى له ايه له جرم انما ايه دقيق. واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء وبعدين شفت البيت عجبك كده، قلت له يا شيخ انت انقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد، فان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا هنا، يقولوا نعمل حديد ما فيش مال. يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه؟ يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده. جه واحد تاني قال له يا اخي الحديد ده هنا ذو تعابين وبتاع حاجات دقيقة أو نضيق الايه نضيق الحديد. واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شعب ايه، نقوم نعمل سلك بس واسع شوية. يقولوا ده فيها مش كمان زوايا ونجيب سلك ده يا شيخ. الله، اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف. ليه؟ لان ما فيش مداخل تعوقه. اهي اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف، او ربنا ما فيش مدخل يعوقه ابدا، ما فيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده. الله، طب لما ما دام ما فيش مداخل تعوقه يبقى اذا ما فيش تدار عليه حاجه. ام قال لك ايه؟ ما يكون ما فيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء، يبقى هو لطيف بس مش خبيث. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه خبره عشان نعرف انه في الحته الفلانيه. هو جامع بين الايه بين الاثنين، اللطف والايه والخبره. لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه شيء، وخبير بمواضع الاشياء. يبقى لطيف وايه خبير. ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الابصار؟ لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه. له كثافه كده ايه يجي يكسر شعاع يجي على عينه، انما الشيء اللي ملوش كثافه ما تقدرش تدركه. احنا بندرك الميكروبات ما نقدرش ندرك الميكروبات لان كثافتها ايه دقيقه قوي عينه ما توصلش ليه، انما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود، وبتدخل تنفذ ولا ما تنفذش. الله، اذا لا تدركه الابصار وهو يدركه، وهو يدرك الايه الابصار. وبعدين شوف العلتين بقى، وهو اللطيف الخبير. اللطيف يدرك خلاص كويس كده، ولا يدرك يبقى ايه يبقى فيه وصفين ولا لا، لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار، انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته واسعه. يبقى عايزين الاثنين، يبقى لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. تسجيل الايات موافق للايه يعني اخر الايه موافق للايه للعقل، ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. وان في واحد يبقى عنده ايه لطف ما فيش حاجه تحوشه، وعنده خبره وعارف الاماكن، انما يتهجم على المسائل لا لا بحكمه، مش الصفات دي ادت له كده، ده بايه بحكمه. ربي فرع بقى لمناجاه ربي، انتهى من المساله مع مين؟ مع ابوه واخواته، واتكلم عن الحكايه. ربي قد اتيتني من الملك. احنا قلنا كلمة الربوبية معناها الخلق،
من عدم، والإمداد من عدو، والإقاتة لاستبقاء الحياة، والتزاود لاستبقاء النسل. يبقى دي عملية ايه؟ ماشية. أوجد من ايه؟ من عدم، وأمد من عدو، واستبقى بما أقات. خلاص؟ استبقى الحياة الذاتية بالقوت، واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر. يبقى دي أعمال مين؟ الربوبية. والأعمال الربوبية دي احنا قلنا إن هي كل مخلوق له حظ في الربوبية. الكافر حصل له ده كده ولا لا؟ خلق من عدم وأمد من عدم، وأقيت ولا ما أقيتش، وبيتجوز ويتكاثر ولا لا؟ كل الحاجات دي ميسرة له. الشمس ربنا قال لا اطلعي للمؤمن بس، لا وللكافر، المطر، الارض، الاسباب كلها ده لده ولا لده. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لانه هو الذي استدعى للوجود. وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود يبقى هو متكفل بمسائلهم ولا لا؟ ثم له عطاء اخر لمن يؤمن به، الألوهية بقى، يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. يبقى في عطائين، عطاء ربوبية وعطاء ايه؟ الكل شريك في عطاء الايه؟ الربوبية. والمؤمنون مخصوصون بعطاء الايه؟ بعطاء الايه؟ الألوهية. قال له ربي قد آتيتني من الملك. آتيتني من الملك هو اللي اداه. مفيش حد يقول انه بيملك قهرا عن الله، حتى الظالم ما بيملكش قهرا عن ايه؟ عن الله. كله ايه؟ ولذلك يقول ايه هناك في الآية ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة تنزع بقى. طب الاتيان ما فيش فيه عصلجة، انما تنزع هي اللي فيها عصلجة. ليه؟ لان اللي عنده ملك بيتمسك به ولا لا؟ وعايز بقى ايه؟ عايز خلعة جامدة اوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف التعقيد في الآية، علشان الإنسان لا يضجر من قدر. إيتاء الملك خير في عرفنا، خلاص، ونزع شر. يقول لك لا، بيدك الخير. يبقى إن آتى ملكا فهو خير، وإن نزعه فهو إيه؟ وإن أعزني فهو خير، وإن أزلني. يمكن أزلني عشان ما تغش بقى ولا تكبر ولا مش عارف إيه، ولا عبد البيئة إيمان ناس تانيين، يبقى دي خير ودي خير ولا لا؟ كان الناس يقول لك إيه؟ ده يقول لك لا بد أن تقدر محذوفا في الآية، قل اللهم إيه؟ إنك أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اثنين في جانب الخير واثنين في جانب الإيه؟ الشر. بيدك الخير أي هنا تقدير أجل والشر. نقول لا يا حبيبي، الشر ده بالنسبة لك أنت، انما هو لما يعمل العمليه يبقى دي خير هنا وخير هنا، سواء عمل دي ولا عمل دي. رب قد اتيتني من الملك. الملك فيه ملك وفيه ملك. الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك بتاعي. انا املك التوب بتاعي، واملك القلم، واملك مش عارف الايه، واملك الطعيه دي، وانا ملكي. اقل واحد عنده حاجه يملكها ان شاء الله يكون التوب اللي هو ايه؟ اللي هو لابسه. يبقى كله ايه؟ ده الملك. انما الملك ان تملك من يملك. بقت واسعه بقى شويه. تملك مين؟ مين اللي يملك. يبقى ده اسمه الايه؟ الملك. في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلق، ملكهم اولا ما في حوزتهم، وملكهم لغيرهم، خلاص، وبعدين مشى الامور بهذا الشكل، ينزع الملك من ده ويودي الملك من ده عشان ما تبقاش رتابه ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضاره وعنده المش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقيه على كلمه كده طلع واحد زي شاه ايران اهو مكسب الدنيا كلها. الله، وبعدين هو مش عايز بقى، انتهت المساله، مش انت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك الالوظ، انا اللي عامل الالوظ، افك وانتهي المساله خلاص. خلاص كده. علشان ايه؟ علشان اعرفك انها ايه كلها. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك، ملكك في المرادات، يا ايدي اضربي دي اضربي، يا ايدي اكتبي خير اكتبي، يا رجل اسعي للمسجد تسعى، يا رجل اسعي للخماره تسعى. انت مالك اراده مين؟ انت مالك لحركه جوارحك في المختارات، برضو مالكها ولا مش مالكها؟ الا يجي يوم في الاخره لمن الملك اليوم. كله اتنفخ خلاص.

ولاد عنده ولا ما فيش خلاص انتهت انتهت. وفيه ملكوت، فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الأجهزة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني الحاجات اللي إيه الخفية، العوالم، العالم النبات تشوف فيها أشياء، وعالم الحيوان. وأظنكم لما تتتبعوا مثلا الأشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الأشياء دي، إزاي الممالك دي، وإزاي عايشة، إزاي وإزاي بتعمل، وإزاي وإزاي دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقة بقى ينفذ إشعاعات بصر وعلمه إلى مين؟ عالم الإيه؟ ملكوت، علشان إيه؟ يستخرج الأشياء والأسرار والاستنباط. ده الناموسة اللي قد كده بتفزع الإنسان وتخيله، يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذا، مسألة مش نعم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، لأنه أول للفتيين الرؤية اللي دخلوا معه السجن، وأول للملك الرؤية إيه؟ أدي تأويل الإيه؟ تأويل الأحاديث. وعلمتني من تأويل الأحاديث، ودي مش عجيبة، لأنك أنت فاطر السماوات والأرض، أنت اللي فاطر السماء والأرض، أنت اللي خالق كل حاجة، ألا يعلم من خلق؟ ده أنت لما تروح لواحد ساعة مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز، ان شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامة السوية في الحركة، بتودي للي عمله يقول لك يا اخي ده حتى في مسمار قد كده، ولا سيارة بتقبع عند الجراش ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسيارة وقفت فيك، يوم ان كان رجل امين يروح خالع البتاع ويبص كده يقول ايه من مسمارك، ايه يربطها من غير ما يحط ولا حاجة من عنده، يقول له اشياء حاجة بسيطة، وان كان بقى واد غشاش يقول له ايه ده المسألة عايزة سيبها شوية بقى، سيبها وسيبهاش ما فيش. يبقى الـ كل واحد في صنع ايه يعلم، هو مدام ربنا هو اللي خالق يبقى عالم ولا مش عالم؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الخبير، يعني عالم كده. دلوقتي بيعملوا اجهزه قال زي ما شفنا مثلا في الكراسه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبه، وده ده الايه ده لطف وخبره، وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه عنده هذه الخبرة، يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش؟ يبقى يعرف. فاطر السماوات والأرض، وإشمعنى فاطر السماء والأرض؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان ده اللي بيموت بعد شوية ويموت وهو في بطن أمه، ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنة، ملوش يعني عمر في الحياة، وتجيله أغيار وتجيله مش عارف إيه ويعيا وما ياشف، إنما شوف الحاجات الثابتة، شوف المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعة غيار ولا وقعت ولا عملت أي حاجة، ما لا تدي وبتدي نور الله، وبعدين شوف السماء وشوف الأرض، ويمسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا بالله، من غير عمد، ساكن من غير عمد، دي مسألة. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، أنت يمكن خلقك عجيب شوية، إنما لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لأنك أنت بتتغير وبتموت وبتروح، إنما دي مسألة إيه ثابتة كده. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا، صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل أنه مر به العقبات اللي إيه، يا رب ما تدينيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفنية اللي حتنتهي وتتخلى عني في البقية، أنت اديتني دي فين؟ في الدنيا، ادهالي فين بقى؟ انت في الاخرة بقى. انت ولي في الدنيا والاخرة، ومدام ولي في الدنيا والاخرة يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخرة، لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. هنا بقى أبا العلماء يقول لك كيف يتمنى الإنسان الوفاة؟ إزاي يتمنى الوفاة؟ يقول لك ما تمناها أحد إلا مين؟ إلا يوسف. قال لك تمني الوفاة إذا كان الإنسان قد وفق في دنياه، والإنسان دائما طموح تواق، كل ما يجيله حاجة خير كده ويلاقي كده بده إيه؟ أكبر منه شوي. سيدنا عمر قال كده عبد عبد العزيز، قالوا له يا أمير المؤمنين كنت وأنت أمير إذا جئنا

لك وأنت قبل الإمارة إذا جئنا لك بثوب ناعم ناعم قلت أريد أنعم منه، طعام تقول أريد ألين منه، كل حاجة كنت تطلب إيه؟ الأحسن. ولما بقيت خليفة نجيب لك التوب تقول لا هاتولي أخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتو خشن، نجيب الله إيه الحكاية بتاعتك دي؟ ما أنتش منطقي. قال لا أنا منطقي، منطقي مع نفسي بس أنتوا مش فاهمين. إن لي نفسي تواقة، يعني تستشرف إلى الأعلى، تقتل إمارة فلما نلتها تقتل خلافة، فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيها الجنة بقى. يبقى أنا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى أنا منطقي. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت، فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا ولبقاؤك خير للمؤمنين. فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في أدي قيد عايز يموت، بس في قيد تاني انه يموت مسلم. هو الكلام المطلوب ان يتوفاه الله، كلنا نتوفى والا بنطلب. اذا ده مش مطلوب لان كلنا عن ايه، يبقى اذا المطلوب القيد. يا رب احنا كلنا هتتوفانا، بس انا عايز تتوفاني ايه؟ تتوفاني مسلم. يبقى المطلوب القيد بقى. وأما المسألة، ولذلك أنت لما تيجي على القبور تقول إيه؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، مش كده؟ أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم اللاحقون. طب أنت لاحق يا أخويا إن شاء الله يجيبها ليه؟ طب ما أنت لاحق لاحق. أما قال لك لا إن شاء الله يجيبها ليه؟ لأنهم مؤمنين، بكم اللاحقون على الإيمان. نعم. توفني مسلما يعني القيد هو الإيه؟ المطلوب. وألحقني بالصالحين، نبي يقول لربه ألحقني بالصالحين. الصالحين دول ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه. أم قال لك الله وانت ليه قيدتها بالصالحين الأدنى؟ ما هو بالصالحين منهم الأنبياء برضو، إبراهيم جده وإسحاق ويعقوب وكلهم، هم دول مش من الصالحين؟ خلاص القصة انتهت عند هذا الحد. وبعد ذلك يتجه الحق إلى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات، تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده. الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة، نقول له لا، ده تكرار للقطات، ده تأسيس مش تكرار، تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة. بس بتيجي اللقطة في المناسبة لله بتاعتها، كل واحدة جاية لإيه؟ لمناسبة، لأن القصص جاي لنثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول. والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه؟ تثبيت. نقوم نقول له ما تزعلش، ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطه ثانيه يقول له ما تزعلش، ما انت موسى حصل له كذا، نجيب له لقطه ثانيه، بحيث انك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الايه؟ تيجي القصه. ولذلك يجيبوها يقول لك طيب انت بتقول كده، ده في الموقع الواحد يجيب لك القصه مرتين. زي ايه يا سيدي؟ قال في العداوه مش عارف، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا واحد. الله. طيب يا سيدي، وبعدين قال ايه يلتقطوا عدو ليه وعدو في قصه في قصه تانية. الله. نقول له يا اخي اسمع، ده العداوه تفاعل بين اثنين، معنى عداوه يعني فيه ايه؟ فيه اثنين. فاذا كانت العداوه في واحد والتاني ما فيش فيه عداوه لا تطول معركه العداء. واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجه، دوك ايه يهمد وتنتهي المساله. ثم امتى يطول امد العداء؟ اذا كانت العداوه بين الاثنين. هناك بقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، وتبقى العداوه من جهه مين؟ من عند موسى. طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا، العداوه من جهه مين؟
من جهة فرعون يبقى العداوة هنا غير العداوة.

0: العداوه هنا، العداوه دي من جهه والعداوه دي من جهه، والمعركه هتستمر عشان العداوه من مين؟ من جهتين. طيب يقول لك ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان ايه؟ اخسفيه في التاويل، فاخسفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وما هناك، فاذا خفت عليه فالقيه في الايه؟ في اليم، ولا تخافي ولا مهدي في قصه. ودي يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث وده تنبيه عند وقوع الحادث، ده هو قبل الحادث اذا خفت يعني يبقى ايه القيه في اليم قبل ما يحصل الحكايه. وبعدين لما جه قال ايه بقى؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ولذلك الكلام عجله، ان اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو له وعدو، ده وقت الحادث. قال لها الكلام اللي قلناه نفذ ايه؟ يبقى اذا كل واحده لها ايه؟ الا قصه يوسف جت كلها ايه؟ مهم قالوا ايه القصص مبعثر حته كده وحته كده وحته ما كان. طب قول لنا قصه بقى يوسف. فربنا جاب قصه يوسف محبوكه من اول ما هو قد كده لحد ما بقى ايه؟ لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه انه قرا كتابا ولا جلس الى معلم، لان تاريخه معروف، ولذلك منهم من انفسكم، انا ما جبت لكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم اهو، لا ده انا جايب من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه، عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجه، وانتم عارفين ان هو ام. وبعدين فيجي ربنا بقى يقول ايه؟ اهو قال لهم الحكايه دي، كان المفهوم بقى نقول لهم قالوه وجاب لهم القصه مستوفاه. أم قال لك مين لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة منه وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها في لقطة تانية؟ قال لك لا، هي خدها ايه من أولها لإيه؟ لآخرها. ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة، ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم، ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وما كنتش معهم في القصة دي. يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير؟ طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين، ما كانوش يقولوا لا ده أنت عرفتها من مش عارف إيه، برضو قالوه. قالوا يا شيخ ده بيعلمه بشر. قالوا فين؟ قالوا الراجل اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف، لما كان بيروح حراء وبتاع. أنا ربنا راح رضبها كده رضا. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، انصدوا. ذلك أي ما قصه، ما قصه الله من القصص اللي هو عليه أحسن القصص، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا قلنا الغيب أقسام، الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك، ده ما يبقاش غيب، والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك، ده الغيب الايه؟ الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك، ما تعرفش هو مين، انما هو عارف نفسه، واللي تواه عارفه، واللي دلس وياه عارفه، واللي حرسه عارفه، واللي عارفينه. يبقى ده مش غيب ايه؟ ما هوش غيب، انما الغيب هو مين؟ هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه؟ وعن امثالك. نوحيه اليك، واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه؟ طرف خفي. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يدخلوا يوسف او يلقوا في غيابه الجبه او الى اخره. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ايه العلاقه بين الكلام ده وبين ده؟ يبقى العلاقة بعد خلوص القصة يقول له ذلك من أنباء الغيب يثبت أن أمرا لم يشهده رسول الله، هذه واحدة، فحجاب الزمن المستقبل مش موجود، لم أمر لم يعلمه لأنه ماضي وماضي ولا بيقرأ ولا بيعمل ولا بيجلس، خلاص كده. فإذا مدام قال كده كان يجب أن يتنبههم على أن ده أعلمه به من أرسله، وكتم فيه المسألة. فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد أن أتى لهم بما طلبوه من القصة المستوفية الكاملة، يقول له ده بقى لدد، لأن مدام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى المسألة مش مسألة موضوعية الحق، إنما ده هي مسألة السلطة الزمنية فقط. وما أكثر الناس ولو حرصت، ما هو الحرص؟ الحرص أن تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به، هذه معنى حرص، احرص على كذا يعني إيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

ووصينا الإنسان

0: me.
1: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

واتبع ما يوحى إليك من ربك

وتوكل على الله.

قام أحبه ومنهم من ينتظر

0: Oben.
1: والله لا يستحيي من الحق وإذا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا

اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون

وجميل وعظيم. قل هو

ألا إنهم في مرية

0: يوم
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض